أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

0: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردولف في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
1: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل. بوتم، سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض، وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
2: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
3: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
2: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
3: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
2: والإعداد؟
3: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
4: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زور morfields.ae. فيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
5: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
6: يا ليتي يجيني كاش باك كل ما أصرف.
5: يبالك تابي.
6: دفعت مرنة
5: بعد تابي.
6: إنزين تحويلات مجانية
5: تابي.
6: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم.
5: تابي هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
7: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
0: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردولف في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
8: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

0: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijizinternational.com.
1: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط، وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران، وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، هولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
3: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
4: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.
5: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
6: انجرح قلبك عدا،
5: يتضمن 4 أغاني من الحب.

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا.
2: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران، وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، بولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
4: تعرفوا على التجارب الكورية في دبي فيستيفال سيتي مول خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. استكشفوا ثلاث مناطق تضم الثقافة الكورية والجمال والألعاب التفاعلية. اجمعوا النقاط ولا تفوتوا زيارة منصة كوريا 360 للحصول على المكافآت في نهاية الجولة. للمزيد زوروا دبي kfest.ae.
5: أوقات لا تنسى بانتظاركم في دبي. اكتشفوا جي اي ذا ريزورت قرب نخلة جبل علي، واستمتعوا بشاطئ خاص يمتد لمسافة تقارب الكيلومتر. أعيشوا متعة السباحة والجولف وركوب الخيل ومشاهدة الحيوانات، وجربوا الرماية في الميادين الداخلية. وإذا كنتم من المقيمين في الإمارات، استمتعوا بخصم 20% مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال. اختاروا من ثلاثة فنادق واحجزوا عبر jaresortshotels.com أو اتصلوا على 04-814-5500.
6: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. Good Seoul تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. Fried Chicken, Corn Dog, Dumpling, Tokoboki وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: صمت بلا صورة.
1: كنا في جلسة جميلة وحوار رائع حول الابتكار في العدالة، في دولة العدالة، في دولة الإنسان، كيف لا ونتكلم عن هذا الابتكار، كيف يستطيع الإنسان الوصول إلى العدالة بطرق مبتكرة، لكن ليس بالاستغناء عن الإنسان، نستخدم الذكاء الاصطناعي.
2: تعد مجالس المتعاملين جزء أساسي من طريقة عملنا، ونحرص بشكل مستمر على إشراك المتعاملين في تطوير وتجربة خدماتنا، لأن المتعامل هو الأقرب للخدمة، وتجربته وملاحظاته تساعدنا على فهم التحديات الفعلية وتحديدها.
3: نأمل أن توظيف الموظفين أكبر من مجرد شاغر وظيفي، هو أيضا فرصة اقتصادية تفتح لهم باب للمساهمة أيضا في اقتصاد إمارة دبي، وتمكنهم من بناء مستقبلهم والمشاركة في صنع مستقبل دبي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة ورئيس زامبيا يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. مكتوم بن محمد يزور المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبو ظبي 2026. الإمارات تعزز جهود مكافحة غسل الأموال ضمن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفار الزقان. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فخامة هاكاييندي هيشي ليما رئيس زامبيا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات. ورحب سمو خلال اللقاء بالرئيس هاكاييندي هيشي ليما، متمنيا له التوفيق والنجاح في ولايته الرئاسية الجديدة ومواصلة جهوده لتحقيق تطلعات بلده وشعبه نحو مستقبل أكثر تقدما وازدهارا. وبحث اسموه ورئيس زامبيا مسار تطور العلاقات الإماراتية الزامبية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة والبنية التحتية وفرص توسيع أفاق هذا التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة والأولويات التنموية للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة دفع العلاقات الثنائية التي تمتد إلى أكثر من 5 عقود، والبناء على ما تحقق فيها من تطور، خاصة في المجالات التي تخدم التنمية المشتركة وفي مقدمتها التجارة والاستثمار وغيرهما من المجالات الحيوية، وذلك في إطار رؤية البلدين إلى تنويع اقتصاديهما وبناء شراكات تنموية تسهم في تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي للجميع. كما تطرق اللقاء إلى المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، متطلعين إلى أن تمثل بعد توقيعها نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية وإطارا مهما لتوسيع التعاون على مستوى القطاعين الحكومي والخاص. أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن استضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم التعاون الدولي وتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها ونشر مقومات الأمن لحماية المجتمعات وتأكيد سيادة القانون. جاء ذلك خلال زيارة سموه بالأمس للمعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبوظبي 2026، المنعقد تحت شعار تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، حماية الناس والكوكب، وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي. ويحظى المؤتمر بمشاركة واسعة تضم أكثر من 118 دولة و32 وزيرا للعدل والداخلية ولفيف من كبار المسؤولين والقضاة والمدعين العامين والخبراء وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب من مختلف أنحاء العالم. وتتضمن أجندته إلى جانب المعرض المصاحب 15 فعالية رئيسية. إذن تتواصل في أبوظبي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبوظبي 2026 في مركز أدنك حتى الأول من أكتوبر. الدكتور إبراهيم العليكيم مدير إدارة السياسات والمخاطر الأمان العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح تحدث لمركز أخبار RN عن إطلاق المرحلة الثالثة من التقييم الوطني لغسل الأموال.
5: قمنا بإطلاق المرحلة الثالثة من التقييم الوطني لغسل الأموال. مثل ما شفت تفاعل الجمهور ووسائل الإعلام، الحمد لله نحن في 2018 قمنا بإطلاق المرحلة الأولى، 2024 قمنا بتعزيز هاي المرحلة ومراجعة وتحديد مخاطرنا. الحمد لله اليوم نحن قايمين على إطلاق هاي المرحلة اللي بتحدد شو المخاطر عندنا وبتساعدنا في تحديد استراتيجيتنا القادمة إن شاء الله. نحن دوم سباقين في هذا الموضوع ونحاول أن نكون نحدد مخاطرنا. مثل عارفة أن المخاطر تتغير حسب موقعنا الجغرافي، حسب الأمور الاقتصادية، حسب التكنولوجيا. يتوجب منا نحن كأمانة عامة والجهات المختصة نراجع مثل ما تقول المخاطر مالنا ونكون جاهزين لها. هذا طبعا مجهود كبير، مش مجهود جهة وجهتين، هاي مجهود أكثر عن 84 جهة تتبع القطاع الخاص والقطاع العام وجهات الإنفاذ وغيرها من الجهات اللي متعاونين معانا في تحديد هالمخاطر ويساعدوننا في تحديد الأولويات ونحن وين منركز في المرحلة القادمة إن شاء الله.
4: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تطبيق إطار تنظيمي جديد يختصر مدة إجراءات تسجيل مهابط الطائرات العمودية المحلية. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار المهندس عقيل الزرعوني المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني.
6: أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني إطارا تنظيميا جديدا لتسجيل مهابط الطائرات العمودية المحلية من خلال الانتقال من نظام الاعتماد إلى نظام تسجيل مبسط، وبموجب الإطار الجديد تم اختصار إجراءات كانت تستغرق ما يصل إلى 135 يوما لتصبح يومي عمل فقط، أي 48 ساعة. وهذا التبسيط لا يعني بأي شكل التنازل عن متطلبات السلامة، وإنما يعكس تطبيق نهج تنظيمي قائم على مستوى المخاطر، بحيث نبسط الإجراءات للعمليات منخفضة المخاطر ونركز الرقابة بشكل أكبر على الأنشطة التي تستدعي ذلك. ويخص هذا التغيير المهابط المحلية فقط، بينما تستمر المهابط الدولية وغيرها من المهابط التي تتطلب الاعتماد في الخضوع للمتطلبات الوطنية والمعايير الدولية. وتأتي هذه الخطوة دعما لتصفير البيروقراطية الحكومية وتحسين سهولة ممارسة الأعمال وتسريع المشاريع والاستثمار في البنية التحتية للطيران العمودي، إلى جانب تمكين خدمات جوية جديدة ودعم الابتكار.
4: نهاية النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. اكسترا فايبس.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: أعترف لكم اعتراف، حاسة حالي راح أمرض. أنا ما بحب هذا الشعور، أنا ما بحب هذا الشعور. بس هلأ طبعا بمجرد ما تحس حالك مرضان المفروض أنك تعمل تأخذ موعد وتروح عند الدكتور. بس تعرفوا هو هذا شعوري اللي هو أنت ما في شيء بيوجعك، بس حاسس البداية، يعني حاسس في شيء بيلوح لك من بعيد. I'm coming wait for me. عندي هذا الشعور خاصة أنه حاسة في كمية ناس مرضى خلال هاي الفترة خيالية. فاليوم بدي أطلب منكم مساعدة، اليوم بدنا نفيد بعض بخلطات نعملها بالبيت، لأنه أنا حتى أروح على الدكتور ما معي وقت. أوكي، فإشياء بتساعد الواحد. هات أحكي لكم الأعراض. هذا لا يعني بأنه إحنا أطباء، يعني أنا برجع بقول وبعيد الوضع الصح تحمل حالك وتروح على الدكتور. بس في خلطات يا أخي كانوا أهلينا يعملولنا إياها والله تزبط تشتغل، بتحس بأنه أنت ما شاء الله بتنام بتصحى تاني يوم ما مالك شي. أوكي، فخلينا نشوف شو هي الخلطات اللي أنتوا تربيتوا عليها أو هلأ عم تعملوها مع أولادكم لأنه أهليكم كانوا يعملولكم إياها. الأعراض بشكل عام بتبلش تحس أنه شوي حلقك عم بيوجعك، نتفة الأنف مسكر وذات ست، حرارة ما في، حاسة حالي عند الدكتور، حرارة ما في، أدني ما بيوجعوني، جسمي لا ما بيوجعني. بس هو هذا الشعور بأنه حاس أنه حلقك بده يوجعك أو بده يبلش وشوي الأنف مسكر. خلينا نشارك الخلطات لأحكي لكم عن أهم خلطة في العالم، خلطة طبيعية لا تقوي مناعتك خلال هالفترة. بي أكسترا فايبس معي أنا هبة صالح، رح أكون معكم من هلأ ولغاية الساعة 10. يسعد صباحكم.
2: ظنيتك سنة ما بيبين

نسبة كبيرة من الناس هلأ بدولة الإمارات وحول العالم على فكرة هاي الفترة اللي خلينا نحكي ليه تغيير الأجواء بتحس بأنه بلش موسم الفلو. أوكي هلأ إحنا اليوم ما عم نحكي بطريقة طبية لأنه دائما بنقول بأنه الهدف الأساسي أو أهم شيء أنك تعمله أنت لما تمرض بأنك تتوجه للطبيب الخاص وتسأله ويتم الكشف والفحوصات اللازمة. لكن بنقول بأنه إحنا تربينا على وصفات طبيعية أهلنا كانوا يعملوها. كان في عنا دائما كونسبت أنه خلي جهاز المناعة تبعك يقوى. يعني حتى أنت بتحس بأنه أنت بتثق بالطبيب اللي لما بيروح بقولك لا لا لا أنا ما بدي أعطيك مضاد حيوي هلأ خلي جسمك يحارب حنمشي على أشياء كتير طبيعية. بتلاقي ممكن يعطيك رشاش مي وملح يعطيك بيتادين يعطيك هاي الأشياء اللي كتير طبيعية. فعملت لفة حول العالم وقلت خلينا نشوف في كل بلد من البلدان شو هي الوصفات الطبيعية لمحاربة الإنفلونزا لنقدر نساعد بعض خلال هالفترة. بما أني شكيت لكم وقلت لكم أني حاسة حالي بدي أمرض خلينا نبلش من اليابان. اليابان بيقولوا لك واحدة من أكثر الوصفات الطبيعية ثقة لأنه أجروها تقريبا على 757 طالب لقوا بأنه الغرغرة بالشاي الأخضر 3 مرات يوميا بالمي خلال موسم الإنفلونزا بتساعد كتير في تقليل الأعراض وتقوية الجهاز المناعي. لكن قالوا أن النتائج الإجمالية ما كانت حاسمة بطريقة كتير كبيرة لكنها كانت مثيرة للاهتمام بأنه ينحكى عنها عن فوائد وتحديدا غرغرة الشاي الأخضر. ننتقل من اليابان لأوروبا. واحدة بيقولوا لك من أكثر الأمور اللي بيستخدموها هو البيلسان الأسود اللي هو واحدة من الأعشاب بيغلوها وبيشربوها ولقوا بأنه عن جد بتقلل من الأعراض. إذا انتقلنا لكوريا والصين، كوريا والصين عندهم مشكلة دائما بأنه نسبة التهاب الجهاز التنفسي بسبب الإنفلونزا الموسمية عندهم إياها نسبة كتير كتير عالية. فلقوا أنه من أكثر الأشياء اللي ساعدت بتقليل الأعراض وخاصة ما بين طلاب المدارس هو استخدام الجينسينج اللي خلى مدة المرض تكون أقصر. بالنسبة للمطابخ العربية لو تحذروا شو هو أكثر مكون مستخدم بالمطابخ العربية أو بمناطق الشرق الأوسط بتعرفوا ما رح أحكي لكم إياه، بدي أترك لكم أنتوا تحذروا على 404 أكثر مكون نستخدمه في منطقة الشرق الأوسط لتقليل أعراض الإنفلونزا شو هو وشاركوني كمان بوصفاتكم الطبيعية على 404 خلال ساعتنا الأولى.

مزعلها جاي راضية واجبر خاطرة، مزعلها اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا، ولا بهديها الدنيا لا.

0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. من 6 إلى 7 من أكتوبر أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبوظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من 6 إلى 7 من أكتوبر في مركز أدنك. انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوتر الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI وانتهى الأمر. واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى شركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
1: أكبر تخفيضات المنزل من سارة جروب وصلت إلى دبي. خصومات تصل إلى 75% على أدوات المائدة وديكور المنزل من أشهر العلامات العالمية مثل فيل رويان بوخ وروجاشكا وأكثر. حلول متكاملة لتجهيز أو تجديد الحمام من فيل رويان بوخ وجروهي وغيرها من الأدوات الصحية، الشاور والخلاطات والأحواض وإكسسوارات الحمام وأكثر. زورونا في سيتي لاند مول دبي من 26 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.
2: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلام.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامي. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: إيجار فواتير بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
6: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
7: شي وايد أسهل.
8: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
0: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
9: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

0: بدي أبلش معاكم هاللينك Don't try this at home. هذا الموضوع تجارب شخصية. اليوم عم نشارك تجارب شخصية مع بعضنا البعض. خلينا نقول صباح الخير لخضر اللي صار معنا على الهواء. صباح خضر.
1: صباح النور.
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
1: تمام والله الحمد لله، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا ربي. اليوم عم نحكي عن موضوع نساعد بعض بوصفات طبيعية إلى حد ما، لا نساعد بأنه نستقبل موسم الإنفلونزا الموسمية.
1: نعم.
0: شو بتعمل أنت؟
1: أنا والله قبل ما أنام ولما أصحى مي وملح بالغرغرة، مي وملح.
0: من وين يعني؟ بشو اللي خطر في بالك؟
1: من الوالد. ودكتور الأسنان دائما كان يحكي لي عليها.
0: وشو حسيت؟
1: فرق كبير، لأنه لما واحد يكون نايم يصحى اللعاب بكون بيحكي لك في جراثيم بالتم، فبحكي لازم أول إشي يدخل تمك تكون تعقم تمك أول إشي بالبداية قبل ما تشرب مي. فأنا والله بصراحة صار لي ماشي عليها أكثر من 3 شهور وفرقت معي كثير.
0: شو حسيت؟ ما قلنا شو اللي حسيت، وين الفرق؟ احنا بنقول دائما إن حسينا فرق.
1: أنا بالنسبة لي من ناحية أي إنفلونزا أي مرض بتلاقيني على السريع مناعتي ضعيفة. ففرق يعني الكمية، يعني صار عندي إن العدوى أقل.
0: أوكي. مدة المرض أقصر.
1: بالضبط. صار عندي المناعة أقوى.
0: أوكي.
1: فمي وملح هاي بصراحة صارت عندي زي كل قبل ما أنام ولما أصحى.
0: ولما تصحى. حلوة حلوة والله. والمي والملح بتقول إنه طبيعي، فيش إشي يعني لا سمح الله ممكن يأثر بطريقة سلبية على الجسم. أوكي، شكرا لك يا خضر، والله يحميك. شكرا. يا ربي سلامة قلبك.
1: أجمعين. شكرا شكرا لك.
0: طيب، كنت سألتكم يا ترى بحسب توقعاتكم ما هو المكون اللي فاز بإنه أكثر مكون يتم استخدامه بمنطقة الشرق الأوسط بحسب اعتقاداتنا لما بدنا نجابه موضوع الإنفلونزا. في حدا عم بيقول جنزبيل أعتقد، باسم عم بيقول عسل زنجبيل ليمون كركم، كريم عم بيقول صباحة هبة جنزبيل عسل ليمون، في حدا عم بيقول المكون هو الزنجبيل أتوقع، كريم عم بيقول ليمون وجنزبيل، وسيم ليمون، ميسة عم بتقول زنجبيل ليمون، بس أعتقد بأنه البصل أحسن شيء، في حدا عم بيقول عسل، مهدي عم بيقول صباحة أكيد زنجبيل، كركم طبيعي، شمندر وليمون. ياي لهلأ ما حدا جاب المكون. تالين عم بتقول صباح الخير زنجبيل ليمون وعسل، الكمون مع الليمون الزنجبيل أميرة. خلينا نسمع فويس مسج محمد شو كان عم بحكي. محمد بنرجع بنقول اللي عم تحكوه هو تجارب شخصية لا تمت إلى الطب بأي صلة. أوكي، هذا الشيء كتير نأكد عليه.
2: صباح الخير، إيه الأخبار؟ أنا مش هطول عليكم.
0: أيوة يا محمد،
2: بس أنا رأيي وأنا مجربه بقى.
0: أيوة
2: الكلام ده علي أنا والبيت عندي يعني. احنا عشان جهاز المناعة ما بيقواش او بيضعف من مشروب بنعمله او خلطة بنعملها، تمام، جهاز المناعة بيقوى ويتأثر على اللونج تيرم من طبيعة اكل. الاكل هو اللي بيخلي فيه مناعة ولا لا؟ فعشان برضو ما طولش عليكم، اللي عايز يقوي جهاز المناعة بتاعه ويخليه يرجع زي ما كان يبطل حاجة واحدة بس مؤقتا، يعني حاجة واحدة بس، الدقيق الأبيض.
0: ايه؟
2: بطلوا أي حاجة فيها دقيق أبيض وهتلاقي الدنيا اختلفت تماما. أنا كنت كل سنة كل سنة سواء هنا ولا من وانا صغير، مش فاكر من امتى، كل سنة في شهر 8 أو 9 3 أيام منهم مرات لازم اروح المستشفى يعلقوا لي الحاجات الجميلة.
0: أيوة.
2: عشان مش قادر امشي، مش قادر اقف اصلا على رجلي. كل سنة بطلت، ما بقالي 6-7 سنين ما بطلت دقيق الأبيض.
0: أوكي، عاوزين نعرف السبب.
2: لو جالي دور برد عادي جدا هو الموسمي ده اللي هو يومين ثلاثة شوية حاجات بسيطة، يعني مش اللي هو اكستريم يعني. فنحافظ على المناعة بتاعتنا لو سمحتوا عن طريق الأكل.
0: أوكي.
2: الليمون والجنزبيل ومش عارف ايه والحاجات دي ماشي تمام حلوة، لكن مش هي دي بتخفف الأعراض شوية لكن ما بيزودش منها.
0: اوكي، بس محمد انت قلت انه هذا تجربة شخصية بالنسبة لك يعني، بس في دايما يعني ممكن الواحد يكون عمل فحوصات لقى بانه والله الدقيق الابيض فرق معه. فبعت لنا محمد انت based on what قررت بانه هذا الموضوع اثر معك. على العموم خليني احكي لكم بانه اكثر مكون في منطقة الشرق الاوسط يتم استخدامه لمجابهة الإنفلونزا بحسب معتقداتنا، خلينا نحكي الأشياء اللي تربينا عليها فبالتالي عم نعملها مع أولادنا، هو التوم. التوم أنا يعني بشوف الناس اللي حوالي أي شيء بحسوا حالهم دم يمرضوا. في ناس بياخدوا حبوب التوم زي ما هي على الريق، في ناس مثلا بتهرسه بتخلطه مع معلقة لبن صغيرة وبتصير تاخده لما بتحس بأنه الحلق بيوجع. هل فعليا في دراسات كافية تثبت بأنه التوم هو المكون الرئيسي لأنه تقدر أنت تجابه الإنفلونزا؟ لا، لكن أجروا تجربة سريرية تقريبا على 146 شخص لمدة 12 أسبوع. في مجموعة تناولت يوميا مكمل من التوم اللي هو بيحتوي على مادة الأليسين اللي هي تعتبر من المركبات الكبريتية اللي أثبتت بأنه بالفعل بتقدر تجابه النوع معين من البكتيريا والفيروسات. هالأشخاص لما أجروا عليهم الدراسة لقوا بأنه 24 نوبة نزلة برد تم تسجيلها بمجموعة التوم مقابل 65 شخص سجلوا نزلة البرد اللي ما أخذوا المكمل الغذائي أو أخذوا مكمل التوم. فلقوا بأنه ممكن يكون في رقم صح بقل بنسبة بأنك تقدر تجابه المرض، لكن هل هالدراسات هاي كافية 100%؟ لا. فدائما منقول صح في وصفات طبيعية إحنا بنستخدمها وممكن تحس بأنها ريحتك بشكل وقتي، لكن ياما بتلاقي حالك بأنك أنت رحت عند دكتور مثلا الأنف وأذن وحنجرة، قال لك الدكتور أنت كنت مريض من فترة؟ بتقول له آه كنت مريض. بقول لك وأخذت أي أدوية؟ بتحكي له لا. فبتلاقي بأنه في أشياء صارت بالجسم لأنه العلاج ما تم بطريقة 100%، فبصير في مشاكل تانية تطلع. فدائما اليوم عن جد الرسالة من نوصلها بأنه إحنا جايين على موسم مش سهل بموضوع الأمراض، عم نشوف الولاد قديش عم بتعبوا، إحنا أحيانا قديش عم نتعب، قدي مدة المرض عم بتكون طويلة. فدائما دائما دائما الخيار الصحيح بأنه نتوجه إلى الطبيب الخاص وهو بياخد القرار أو الأدوية المناسبة.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: من السادس إلى السابع من أكتوبر، أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبوظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات، ومؤسس بوستن داينامكس، إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI وانتهى الأمر. واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
4: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
5: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: صباح الخير لكل الناس اللي عم تتواصل معانا على 404. مبين اني عم امرض وانا ما بدي امرض. لا صباح الخير هبة. لا عم بتقول صباح الخير هبة، انا بخالف الاخ اللي قال الدقيق الابيض سبب الامراض. هلا في ناس معينه الطحين بضرها كتير، مثل حاله ابني كان يعاني من اعراض معينه، الدكتور كتب له كل انواع الفحوصات من ضمنها الجلوتين، وللاسف طلع عنده مرض علاجه الحميه مدى الحياه عن كل منتجات الجلوتين والقمح والطحين الى اخره. بس مو كل الناس بضرها الطحين بالنهايه، حسب كل واحد وفحوصاته. ليما عم بتقول انا هلا سمعتكم وعندي تجربه مع التوم فعلا. ليما بلكي هلا بنحكي معك بعد شوي. وسيم عم بيقول منقوعات عشبيه او حبه البركه. الصراحه انا بحس اي شيء اعشاب الى حد ما، الاعشاب اللي بنعرفها اللي هي معقوله. يعني انا بتذكر هلا في خلطه، هاتوا احكي لكم اياها، خلطه ماما كانت تعملنا اياها لما تكون السعله بشعه. هو شو ابشع شيء بالانفلونزا؟ السعله، الكحه، يعني بصير كل منطقة الصدر توجع الواحد. فأنا بتذكر ماما كانت تخلط مرمية مع كمون مع قرفة مع ينسون مع بابونج وتحط لنا معلقة عسل، كنا نشربها لما السعلة تصير كتير بشعة. ما بتخفيها بس بتريحك، أتليست بتخليك تقدر تنام. بس برجع وبقول دايما بأنه الطب تطور وفي كتير أشياء إحنا لازم يعني ما يترك الحال بحاله الواحد لآخر لحظة، لأنه بصير الجسم بمرحلة من المراحل خلص مش قادر يقاوم. فدائما دائما زيارة الطبيب هي الأساس. واحدة من الأمور الصراحة اللي يعني رح تغير لك نفسيتك وإذا كنت مريض رح تطيبك، هي القرية العالمية ومسابقة القرية العالمية اللي موجودة معانا. 4 entry tickets رح تكون من نصيب واحد من المستمعين، بالإضافة لكارت Wonder Pass بقيمة 100 درهم و F&B voucher بقيمة 300 درهم لتستمتعوا بالموسم 31 للقرية العالمية. كنا أنا ولينا عم نحكي تحت الهواء عن الأكلات بالقرية العالمية، وقلت لها شو هي أهم أكلة لإلك لازم تجربيها. لين بس احكي اسمها والناس لازم تحذر من أي قرية أو من أي جناح أنت بتاكليها. أوكي قولي.
1: باني بوري.
0: باني بوري، أنا صراحة ما كنت أعرف إنه هذا الاسم. هلا بعرفها هي بس ما بعرف إنه هذا اسمها. باني بوري من القرية العالمية، بأي جناح ممكن تلاقوها؟ ابعتوا لنا الجواب الصح مع اسمائكم الثنائية على 404 أو على رقم الواتساب 0487155522 لنشوف يا ترى مين رح يربح معانا الباك المميزة من Global Village.

0: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوتر الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن اي اي وانتهى الأمر. واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
1: أكبر تخفيضات المنزل من سارة جروب وصلت إلى دبي. خصومات تصل إلى 75% على أدوات المائدة وديكور المنزل من أشهر العلامات العالمية مثل فيلا رويانبوخ وروجاشكا وأكثر. حلول متكاملة لتجهيز أو تجديد الحمام من فيلا رويانبوخ وجروهي وغيرها من الأدوات الصحية، الشاور والخلاطات والأحواض وإكسسوارات الحمام وأكثر. زورونا في سيتي لاند مول دبي من 26 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.
2: اكتشفوا مراسي على الساحل الشمالي لمصر مع يو باي إعمار. استمتعوا بالإقامة وتجارب الطعام والاسترخاء في أدرس العلمين بالاس وفنادق فيدا مع جمع واستبدال نقاط يو بوينتس. واحتفالا بالإطلاق استمتعوا بثلاثة أضعاف نقاط يو بوينتس حتى 30 من سبتمبر. حملوا تطبيق يو باي إعمار واكتشفوا المزيد. يو باي إعمار، بطريقتك كل يوم.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات يجعل تطبيق سهيل رحلتك إلى المدرسة أسهل. خطط مسارك وتحقق من مواعيد وسائل التنقل العام واعرف توقيت وصول وسيلة نقلك. كما يمكنك إعادة تعبئة رصيد بطاقة نقل الخاصة بك من خلال التطبيق. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
4: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
5: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
6: أتملك بيت أحلامي،
7: أسوق سيارة أحلامي،
6: أطلع إجازة أحلامي
7: وتبني مستقبل الأحلام
5: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
8: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. ثلاثة أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
9: جديد الفنان علي بن محمد يركب

0: حالياً على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت. تشيز كورن دوغ من جود سيول كوريان، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. جود سيول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
2: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: صمت بلا صورة.
1: كنا في جلسة جميلة وحوار رائع حول الابتكار في العدالة، في دولة العدالة، في دولة الإنسان، كيف لا ونتكلم عن هذا الابتكار، كيف يستطيع الإنسان الوصول إلى العدالة بطرق مبتكرة، لكن ليس بالاستغناء عن الإنسان، نستخدم الذكاء الاصطناعي.
2: تعد مجالس المتعاملين جزء أساسي من طريقة عملنا، ونحرص بشكل مستمر على إشراك المتعاملين في تطوير وتجربة خدماتنا، لأن المتعامل هو الأقرب للخدمة، وتجربته وملاحظاته تساعدنا على فهم التحديات الفعلية وتحديدها.
3: نأمل أن توظيف المواطنين أكبر من مجرد شاغر وظيفي هو أيضا فرصة اقتصادية تفتح لهم باب للمساهمة أيضا في اقتصاد إمارة دبي، وتمكنهم من بناء مستقبلهم والمشاركة في صنع مستقبل دبي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة ورئيس زامبيا يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. الإمارات تدين وتستنكر بشدة اقتحام باحات المسجد الأقصى وتحذر من التصعيد. الإمارات تعزز جهود مكافحة غسل الأموال ضمن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فخامة هاكاييندي هيشيليما رئيس زامبيا الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات، ورحب سموه خلال اللقاء بالرئيس هاكاييندي هيشيليما متمنيا له التوفيق والنجاح في ولايته الرئاسية الجديدة ومواصلة جهوده لتحقيق تطلعات بلده وشعبه نحو مستقبل أكثر تقدما وازدهارا. وبحث اسمه رئيس زامبيا مسار تطور العلاقات الإماراتية الزامبية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة والبنية التحتية وفرص توسيع أفاق هذا التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة والأولويات التنموية للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة دفع العلاقات الثنائية التي تمتد إلى أكثر من 5 عقود والبناء على ما تحقق فيها من تطور خاصة في المجالات التي تخدم التنمية المشتركة وفي مقدمتها التجارة والاستثمار وغيرهما من المجالات الحيوية، وذلك في إطار رؤية البلدين إلى تنويع اقتصاديهما وبناء شراكات تنموية تسهم في تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي للجميع. كما تطرق اللقاء إلى المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، متطلعين إلى أن تمثل بعد توقيعها نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية وإطارا مهما لتوسيع التعاون على مستوى القطاعين الحكومي والخاص. أدانت دولة الإمارات بشدة اقتحام إتمار بن كفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، واعتبرته تصعيدا استفزازيا وعملا متطرفا مرفوضا. وطالبت وزارة الخارجية في بيان لها الحكومة الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها وإدانة هذه الممارسات التحريضية ومحاسبة جميع المتورطين وخاصة الوزراء والمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية. وأكدت دولة الإمارات أن هذه الاعتداءات المتكررة وما يترافق معها من تحريض على الكراهية والعنف تشكل حملة متطرفة ممنهجة لا تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق فحسب، بل تهدد السلم الاجتماعي مما يؤدي إلى تصعيد التوترات. وشددت على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وضمان حماية المقدسات الدينية كافة واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية الأوقاف وإدارة شؤون المسجد الأقصى. تتواصل في أبوظبي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبوظبي 2026 الذي تستضيفه الإمارات في مركز أدنك أبوظبي حتى 1 أكتوبر. الدكتور إبراهيم العلكيم مدير إدارة السياسات والمخاطر الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح تحدث لمركز أخبار قرار آرن عن إطلاق المرحلة الثالثة من التقييم الوطني لغسل الأموال.
5: قمنا بإطلاق المرحلة الثالثة من التقييم الوطني لغسل الأموال. مثل ما شفتي تفاعل الجمهور ووسائل الإعلام، الحمد لله نحن في 2018 قمنا بإطلاق المرحلة الأولى، 2024 قمنا بتعزيز هاي المرحلة ومراجعة وتحديد مخاطرنا. الحمد لله اليوم نحن قايمين على إطلاق هاي المرحلة اللي بتحدد شو المخاطر عندنا وبتساعدنا في تحديد استراتيجيتنا القادمة إن شاء الله. نحن دوم سباقين في هذا الموضوع ونحاول أن نكون نحدد مخاطرنا. مثل عارفة أن المخاطر تتغير حسب موقعنا الجغرافي، حسب الأمور الاقتصادية، حسب التكنولوجيا. يتوجب منا نحن كأمانة عامة والجهات المختصة نراجع مثل ما تقول المخاطر مالنا ونكون جاهزين لها. هذا طبعا مجهود كبير، مش مجهود جهة وجهتين، هاي مجهود أكثر عن 84 جهة تتبع القطاع الخاص والقطاع العام وجهات الإنفاذ وغيرها من الجهات اللي متعاونين معانا في تحديد هاي المخاطر ويساعدوننا في تحديد الأولويات ونحن وين منركز في المرحلة القادمة إن شاء الله.
4: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تطبيق إطار تنظيمي جديد يختصر مدة إجراءات تسهيل مهابط الطائرات العمودية المحلية. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار المهندس عقيل الزرعوني المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني.
6: أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني إطاراً تنظيمياً جديداً لتسجيل مهابط الطائرات العمودية المحلية من خلال الانتقال من نظام الاعتماد إلى نظام تسجيل مبسط، وبموجب الإطار الجديد تم اختصار إجراءات كانت تستغرق ما يصل إلى 135 يوماً لتصبح يومي عمل فقط أي 48 ساعة. وهذا التبسيط لا يعني بأي شكل التنازل عن متطلبات السلامة، وإنما يعكس تطبيق نهج تنظيمي قائم على مستوى المخاطر، بحيث نبسط الإجراءات للعمليات منخفضة المخاطر ونركز الرقابة بشكل أكبر على الأنشطة التي تستدعي ذلك. ويخص هذا التغيير المهابط المحلية فقط، بينما تستمر المهابط الدولية وغيرها من المهابط التي تتطلب الاعتماد في الخضوع للمتطلبات الوطنية والمعايير الدولية. وتأتي هذه الخطوة دعما لتصفير البيروقراطية الحكومية وتحسين سهولة ممارسة الأعمال وتسريع المشاريع والاستثمار في البنية التحتية للطيران العمودي، إلى جانب تمكين خدمات جوية جديدة ودعم الابتكار.
4: أعلنت مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جود عن إطلاق منصتها الرقمية المطورة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار آرن سعادة مروان بن هاشم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للخدمات المجتمعية جود.
7: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد، تقدم كذلك مساهمات فورية أو دورية ودعم الحالات العاجلة، إلى جانب إطلاق الحملات وإهداء المساهمات للأهل والأصدقاء في مختلف المناسبات. كما نتيح للجهات والشركاء المؤهلين إطلاق مبادرات برجود مما يوسع دائرة المشاركة ويعزز التعاون بين مختلف مكونات المجتمع. وهذا التوجه ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 في تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم جودة الحياة وبناء مجتمع أكثر تلاحما وقدرة على صناعة الأثر. وفي مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جود نعمل على توظيف التكنولوجيا لتقريب فرص العطاء من الناس وجعل المشاركة المجتمعية جزءا من حياتهم اليومية.
4: إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

رح نبدأ ساعتنا الثانية من Extra Vibes بأنه نعلن اسم الرابح معنا B4 Entry Tickets لGlobal Village و Wonder Pass Card بقيمة 100 درهم بالإضافة ل FMB Card بقيمة 300 درهم لتستمتعوا بالموسم 31 لGlobal Village اللي رح تفتح أبوابها لكل الناس يوم 14/10. تقريبا 15 يوم عم بفصلونا عن بداية الموسم الجديد. كنا سألناكم عن باني بوري صح؟ قلتلين باني بوري شو هي، من أي قرية، فمن أي جناح تحديدا. اللي ربح معنا بدنا نقول ألف مبروك لأحمد شعير. أحمد كان عم بيقول هي أكلة هندية شعبية عبارة عن كرات عجين مقرمشة مجوفة، بيحشوها بالبطاطا والحمص، بعدين بتبلوها بماء متبل وحار، وموجودة بالركن الهندي بالقرية العالمية. ألف مبروك لإلك يا أحمد. خلال ساعتنا الثانية من Extra Vibes رح تكون عندنا كمان مسابقة جديدة للناس أتشارك معنا. الناس اللي عم تسأل عن VIP Package كمان موجودة معنا، بس مش هلأ، بنهاية ساعتنا الثانية من Extra Vibes. خليكم معنا.

استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

واحد من أكثر العروض الصراحة اللي متحمسة عليه ضمن أكيد مهرجان دبي للكوميديا اللي راح يكون من 9 ل 18 أكتوبر ضمن 10 أيام من الضحك مع أكثر من 40 كوميديان عالمي راح يقدموا عروضهم بالإنجليزي العربي الفرنسي الألماني الهندي وغيرها الكتير. جون أشقر بعد 4 عروض خاصة وبيع أكثر من 150 ألف تذكرة. جون أشقر راح يرجع للمسرح بعرضه الجديد فينا نحكي، هالمرة راح يتحدث بكل صراحة بأكثر عروضه العربية للستاند أب كوميدي صراحة وخصوصية لغاية هلأ. جون عم بتناول الهوية، العائلة، الإيمان، التناقضات الاجتماعية والسياسية اللي أسهمت بتشكيل شخصيته. طبعا رح يكون العرض كتير حلو ومميز، وبتقدروا دائما تحجزوا تذاكركم عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بمهرجان دبي للكوميديا. واليوم رح يكون في عنا 2 تيكتس لتستمتعوا بعرض عماد كحدي اللي رح يكون يوم 12 أكتوبر بـ The New Covent Garden Theater. كل مطلوب منكم لتشاركوا معنا وتربحوا بإنكم تبعتوا لنا مهرجان دبي للكوميديا مع أسماءكم الثنائية على 4-0-4.

0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. من 6 إلى 7 من أكتوبر أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبوظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من 6 إلى 7 من أكتوبر في مركز أدنك.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي،
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
6: بعرف.
5: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
6: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
5: بلا مزح.
6: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
5: عن جد عم تحكي؟
6: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
5: هلأ فهمت.
7: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد تطبيق واحد عالم واحد. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى مليون كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

مثل كل يوم أربعة بهالوقت بتكونوا عم تستنوا قصة الأربعاء. القصة اليوم عم تحكي عن بنت. البنت بتقول بأنه أخذت والدها للمستشفى لأنه كان عنده فحوصات دورية، وليجروا هالفحوصات طلبت من أبوها يوقف بمكان معين بمنطقة الانتظار، وقالت له استناني هون رح أروح أخلص موضوع الدفع والإجراءات وأرجع لك. وهي واقفة على الدور أخذت نظرة على أبوها من بعيد وحست بأنه أبوها واقف مثل الطفل الصغير اللي عم يستنى. قلبها وجعها كتير وحست بأنه إجت اللحظة اللي بيحكي عنها كتير من الناس لما بيكبروا الأب والأم، واسمها تبادل الأدوار. بتصير كأنك أنت المسؤول وهم الأطفال. الأب والأم أنت عم تسألهم تعبانين؟ أخذتوا أدويتكم؟ مرتاحين؟ بدكم شيء؟ وكأنه الزمن رجع فينا للوقت اللي كنا إحنا فيه صغار وهم الكبار اللي عم بيديروا بالهم علينا. بس بجوز أكبر غلطة بنعملها لما منحس إنه الأب والأم كبروا بأنك تحاول تصحح لهم فكرة، أو تبين لهم بأنهم هم كانوا على غلط بموضوع معين، أو تجادل معاهم كتير. لكن هم تحديداً بهذا الوقت أكتر شيء محتاجينه بأنه نصبر عليهم ونحسسهم بأنهم هم أصحاب القرار بالرغم من كل سنين العمر اللي مرت، ونعطيهم فكرة بأنه إحنا من دونهم ما بنسوى شيء. رجاءً رجاءً رجاءً إذا حسيت العمر مرق وأبوك وأمك كبروا وحاسس بأنه الجدال صار هو المسيطر على الموقف بأي مكان أنت قاعد فيه، أو اختلاف وجهات النظر هي اللي عم بتخرب المشاعر الحلوة اللي ممكن تكون موجودة بين أي ولد وأبوه وأمه، خد لحظة، وقف، فكر، واعرف أنه اللي عم بصير هي سنة الحياة. الأدوار تبدلت وصرنا نحن المسؤولين، والأهم نحسسهم بامتناننا لكل شيء عملوه خلال هالعمر اللي مضى.

والله مش هدفي أبكيكم أبداً، هدفي إني أذكركم بإنه إذا أبوكم وأمكم موجودين الله يخلي لكم إياهم، امسكوا التليفون إذا نايمين وفي فرق توقيت ابعتوا لهم مسج قولوا لهم قدي أنتوا بتحبوهم قدي الله يخلي لنا إياهم يا رب يا رب يا رب. طبعاً بدي أذكركم بإنه كل قصص يوم الأربعاء بتنزل عنا على السوشيال ميديا على صفحة العربية وعلى صفحتي، فحلو إنكم هيك تضلكم ترجعوا تتفرجوا عليهم وتذكروا حالكم فيهم، لأنه أحياناً بنكون بدنا رسالة، بدنا wake up call، بدنا حدا يقولنا قوموا اصحوا، اللي عم تعملوه غلط، اللي عم تعملوه مش صح، حدا يدلك على الطريق الصح، حدا يذكرك بشغلة بجوز انت ما كانت خاطرة على بالك. فهذا هو الهدف من قصة الأربعاء. شكرا لكل الناس اللي عم تبعت لي مسجز قديش تأثرتوا قديش حبيتوا الموضوع، هذا هو الهدف من قصة الأربعاء اللي عم تسمعوها كل أربعاء الساعة 8:30 بإكسترا فايبس.

0: من السادس إلى السابع من أكتوبر أبو ظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبو ظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك. انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI وانتهى الأمر. واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
1: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زور morefields.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، بولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
3: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: VIP باكج من القرية العالمية، الباكج الأكثر طلبا خلال هالفترة، بتقدروا تحصلوا عليها عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بكوكاكولا أرينا. والصراحة هو بلش الطرح الثالث لل VIP باكجز للقرية العالمية، طبعا بسيستم إنه بتضل هالباكجز موجودة لغاية ما تنتهي، فكل ما استعجلت بالطلب بتقدر إنك تأمن حصولك على VIP. لكن إحنا دائما مثل ما تعودتوا على هو 99 العربية بيكون كل شيء عنا إكسكلوسيف، فعنا Exclusive VIP Global Village Package رح نعطيها لواحد من المستمعين بنهاية هالأسبوع. يوميا منحكي بلغة أو لهجة لواحد من الأجنحة اللي موجودة بالقرية العالمية. لو تعرفوا اليوم مين اللي رح يحكي، أصلا صدمتني بأنها بتعرف تتحدث هذه اللغة، رح تحكي لنا لين. أنت وين تعلمتي لين؟ ما تحكي طبعا زي ما مبارح صار معنا.
1: شو؟ جيراني.
0: من الجيران. انترستينج والله، بس برافو عليك يعني بتلقطي بسرعة.
1: هلا هنا الكلمات يعني، لأنه شوفي جيراني كنت بعرفهم من 10 سنين آخر مرة شايفتهم.
0: أها.
1: فكانوا يدرسوني لما كانت تدرس بناتها.
0: أوكي.
1: فكنت يمكن عمري 14.
0: أها. فأوكي فبتقدري تلقطي. طيب.
1: فهلا رح أحكي لكم كلمات، ما رح أحكي
0: كلمات مش جملة مفيدة. أوكي كلمات، كم من كلمة رح تحكي لنا؟
1: اللي حتذكرهم.
0: اللي حتتذكرهم. لين رح تعطينا كم من كلمات علمتهم بواحدة من اللغات اللي تعود لواحد من الأجنحة اللي موجودة بالقرية العالمية. المفروض أنتوا تحذروا شو هو الجناح وتبعتوا لنا الجواب الصح مع اسمكم ثنائي على 404. أنا انصدمت لأنه المستمعين اوريدي حذروا قبل ما تحكي. لحظة شوي يعني، أنا أوكي دائما بقول إنه مستمعينا غير، بس شو صار تخاطر؟ أنتوا كيف عرفتوا؟ إحنا لسه ما حكينا. أوكي طيب لين هلأ رح تحكي، رح نختار واحد أو مستمع أو مستمعة ليدخلوا معنا بالسحب، وإعلان اسم الرابح إن شاء الله رح يكون بعد بكرة يوم الجمعة. يلا لين.
1: من يازا فوتلين.
0: من يازا فوتلين اسمك انت دخل
1: أحكي. أنت أحكي.
0: من يازا فوتهبة. حلوة صح؟ يعني لقطة دغري.
1: هلا حقول لك كيف كنت اطلب من امه نطلعوا يلعبوا معي برا.
0: اوكي.
1: موجنا دارينا صوفيا غراس ديس.
0: صوفيا هي اللي بدك اياها تطلع تلعب معك.
1: ودارينا
0: ودارينا.
1: فكرت
0: دارينا من ال يعني من ال من ال من اللهجه من اللغه نفسها. اوكي شو كمان؟
1: خلص
0: بس هدول. أصلاً أوردي يعني عن جد رهيبين. يلا ابعتوا لنا شو هو الجناح مع اسمكم الثنائية على 404 لنشوف يا ترى مين رح يتأهل معنا ليربح VIP package من Global Village.

0: أصحاب استديوهات العربية 99 صارت 8:42 دقيقة.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجات الحرارة المتوقعة خلال هاللحظات في كل من إمارة الشارقة وإمارة دبي سجلت 36 درجة مئوية.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة ابتداء من 219 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI وانتهى الأمر. واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
3: اكتشفوا مراسي على الساحل الشمالي لمصر مع يو باي أعمار. استمتعوا بالإقامة وتجارب الطعام والاسترخاء في أدرس العالمين بالاس وفنادق فيدا مع جمع واستبدال نقاط يو بوينتس. واحتفالاً بالإطلاق استمتعوا بثلاثة أضعاف نقاط يو بوينتس حتى 30 من سبتمبر. حملوا تطبيق يو باي أعمار واكتشفوا المزيد. يو باي أعمار، بطريقتك كل يوم.
4: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجياً على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصاً استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
5: تسوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. أنفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زادت تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك سيارة جينيسيس G80. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.
6: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
7: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

0: تنشن فيني
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
3: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
4: جوائز بأكثر

0: صمت بلا صورة.
1: كنا في جلسة جميلة وحوار رائع حول الابتكار في العدالة، في دولة العدالة، في دولة الإنسان، كيف لا ونتكلم عن هذا الابتكار، كيف يستطيع الإنسان الوصول إلى العدالة بطرق مبتكرة، لكن ليس بالاستغناء عن الإنسان، نستخدم الذكاء الاصطناعي.
2: تعد مجالس المتعاملين جزء أساسي من طريقة عملنا، ونحرص بشكل مستمر على إشراك المتعاملين في تطوير وتجربة خدماتنا، لأن المتعامل هو الأقرب للخدمة، وتجربته وملاحظاته تساعدنا على فهم التحديات الفعلية وتحديدها.
3: نأمل أن توظيف المواطنين أكبر من مجرد شاغر وظيفي، هو أيضا فرصة اقتصادية تفتح لهم باب للمساهمة أيضا في اقتصاد إمارة دبي، وتمكنهم من بناء مستقبلهم والمشاركة في صنع مستقبل دبي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. أدانت دولة الإمارات بشدة اقتحام إتمار بن كفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، واعتبرته تصعيدا استفزازيا وعملا متطرفا مرفوضا. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمصرع شخص وإصابة آخرين خلال ساعات الليل جراء استهداف طائرات إسرائيلية شقة سكنية في محيط مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن دعم ومساندة أمن واستقرار دول الخليج العربي يمثل أحد ثوابت السياسة الخارجية المصرية، مشددا على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية وفقا للقانون الدولي. تكمل القوات الأمريكية اليوم انسحابها من قواعدها المتبقية في العراق لتطوي بذلك فصلا استمر أكثر من عقدين، وسط تحذيرات من أن هذا الانسحاب قد يخلق فراغا أمنيا ويفتح الباب أمام عودة تنظيم داعش. أعلنت الولايات المتحدة تجديد عقوبتها على كوبا عبر فرض قيود إضافية على بعض المعاملات المالية وسفر المواطنين الأمريكيين إلى الجزيرة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: خلينا نبلش ساعتنا الثالثة من اكسترا فايبس بانه نعلن اسم المتأهل معانا بمسابقة جلوبال فيليج، وكنا سألناكم يا ترى شو اللغة اللي كانت عم تحكي فيها لين. اللغة اللي كانت عم تحكي فيها لين هو الروسي. اما اللي تأهل معانا فبدنا نقول مبروك التأهل. لحظة بس خلينا نطلع الاسم. مبروك التأهل مين مين مين مين مين؟ سكينة. سكينة حبوب الف مبروك لك التأهل يا سكينة، دخلتي معانا بالسحب. اما اللي ربح معانا 2 تيكتس ليستمتع بدبي كوميدي فاستيفال فبدنا نقول الف مبروك لرانيا شمس. هل مسابقتنا خلصت؟ لا، مسابقتنا ما خلصت، رح يكون معنا مسابقة جديدة وجائزتها رح تكون عبارة عن ماما بيلا فاميلي برانش لشخصين مع أكيد ديسك جو الابليكيشن المجاني اللي بتقدروا من خلاله بإنكم تستفيدوا من أكثر من 125 ألف عرض موجود مع أكثر من 22 ألف نشاط تجاري كلها بدولة الإمارات العربية المتحدة. سواء مش عارف مزايا بطاقاتك البنكية أو مش عارف يترى المطعم اللي بدك تروح عليه شو أحلى عرض موجود فيه، ديسك جو بحسب المكان اللي انت موجود فيه رح يخبروك عن آخر الميزات العروض التخفيضات اللي موجودة بهالمكان. كيف ممكن تشاركوا معنا؟ الموضوع كتير سهل، بدكم تقولولنا أقوى عرض أخدتوه بحياتكم، أقوى ديسكاونت أنتوا حصلتوا عليه. هل كان ديسكاونت على ملابس شوبينج عادي، أغراض بيت، رحت على مطعم ولقيته عامل باي وان جيت وان فري، أي عرض بتتذكره كان خطير ابعت لنا إياه على 404 لنشوف يا ترى مين رح يربح معانا الفاميلي أو أكتشلي دعوة لشخصين لا فاميلي برانش مع ماما بيلا.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com.

إذا عم تسمعوني هلأ علوا صوت الراديو شوي، ركزوا كتير منيح، جهز السي في، راجع كل مؤهلاتك، لأنه رح أحكي لك عن أهم 10 شركات في العالم للتوظيف بعام 2026. وتخيلوا هالعشر شركات وين موجودين؟ بدولة الإمارات العربية المتحدة. نبلش بالمرتبة العاشرة. المرتبة العاشرة احتلها بنك المشرق. رقم 9 كانت شركة إعمار العقارية. رقم 8 الإمارات العالمية للألمنيوم. رقم 7 أرامكس. أما بالمرتبة السادسة فاحتلها بنك أبوظبي التجاري. في المرتبة الخامسة إي آند الإمارات. في المرتبة الرابعة أدنوك. في المرتبة الثالثة موانئ دبي العالمية. أما اللي احتل المرتبة الثانية والمرتبة الأولى فكانت المرتبة الثانية من نصيب ماجد الفطيم، والمرتبة الأولى بكل فخر وامتياز هي طيران الإمارات. فإذا عم بتدور على شغل خلال هالفترة، حط هالعشر شركات بحسابك، ضبط السي في تبعك، زوروا المواقع الإلكترونية الخاصة فيهم وقدموا السي في. لو سألتكم سؤال، حلم بالنسبة لإلك من ضمن هالعشر شركات إنك تشتغل بأي شركة، يا ترى أي شركة رح تختار؟ خبروني على 404 أو بفويس مسج عن طريق رقم الواتساب 0487155222.

0: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوتر الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن أي آي وانتهى الأمر. واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
4: اعتباراً من أكتوبر المقبل، سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كلياً. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتباراً من أكتوبر المقبل، هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.
5: تعرفوا على التجارب الكورية في دبي فيستيفال سيتي مول خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. استكشفوا ثلاث مناطق تضم الثقافة الكورية والجمال والألعاب التفاعلية. اجمعوا النقاط ولا تفوتوا زيارة منصة كوريا 360 للحصول على المكافآت في نهاية الجولة. للمزيد زوروا دبي kfest.ae.
6: أوف، يا ليت يجيني كاش باك كل ما أصرف.
7: يبالك تابي
6: دفعات مرنة
7: بعد تابي.
6: إنزين، تحويلات مجانية
7: تابي.
6: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
7: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية، تطبق الشروط والأحكام.
8: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
9: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
10: العودة إلى المدرسة برعاية جيد WM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
11: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة

0: طيب خلينا ننتقل لشاشة الاس ام اس ونقول صباح الخير لكل الناس المتواصلة معانا على 404. كنا سألناكم عن أحلى الأوفرز اللي أخذتوها ولنشوف يا ترى مين رح يربح معانا دعوة لشخصين للفاميلي برانش مع ماما بيلا من ديسك جو أبليكيشن، الأبليكيشن المجاني اللي بتقدروا تنزلوها هلأ على تليفوناتكم سواء اي او اس أو أندرويد، وتستفيدوا من كل العروض والتخفيضات وأحيانا الامتيازات اللي بجوز ما بنعرفها عن بطاقتنا البنكية وغيرها الكثير من المطاعم والأوتلتس وأماكن الألعاب للولاد الصغار. في حدا عم بيقول أقوى خصم حصلت عليه كان 50% على الملابس من سنتر بوينت. في حدا بيقول الماستر كارد تبعتي كنت المفروض أنه أصرف 25,000 أول 3 أشهر وبتاخد 2,000 درهم باك. صراحة بتقول سارة أنه هاي كانت شغلة. خلينا نشوف مين صار معانا على الهوى ونقول صباح الخير لمي. مي صباحة كيفك؟
1: صباح الخير يا هبه.
0: ازيك يا مي؟
1: لسه بحاول اتعافى من اثر الصدمه.
0: قولي لي شو القصه، شو اللي صار معاكي؟
1: احنا يوم الجمعه اللي فاتت قلنا نطلع 3 أيام ويكند على ارمينيا ونرجع.
0: ايوه
1: يا جماعه هنتعامل ازاي؟ الكوينز كتير كتير كتير قوي. فبنتي قالت لي بصي بقى يا ماما انت تشيلي صفرين، اي رقم يدل شيلي صفرين، الدرهم تقريبا ب 100 درهم. اعتمدت على الله ثم عليها وكنت انا وبنتي واثنين صحابي.
0: اوكي.
1: طبعا 3 أيام احنا بنجري وعايزين يروحوا كذا كافي شوب وكذا مكان. فخلاص اخر يوم لقيتهم بقى ايش على التيك توك وايش على الانستجرام قالوا لي احنا هنروح ناكل جاينت كرواسون وجاينت كابتشينو.
0: انت بعتي لنا الصوره، بيعقد المنظر على فكره. اوكي.
1: جدا. فالمهم بقى ولا الناس دي فاهمينها ولا احنا فاهمينهم ونتخانق وانتوا. المهم نازله خلاص بقى ووقت الطيارة والمعيد وعايزة احقق لهم كل حاجة هم عايزينها. فقلت خلاص انا هسحب كرسي وادخلوا انتوا بقى اختوروا الكرواسون على راحتكم بقى وتحشي ايه ومتحشيش ايه. دخل خرجت بنتي قالت لي ماما ده رخيص جدا يا ماما، تخيلي كل اللي احنا طلبناه ده بتاع مثلا قولي كده 100 درهم. يا ماما انت متأكدة من الرقم ده؟ يعني احنا 4 كل واحد 25 درهم بس. قالت لي والله يا ماما
0: هذا صورة الكرواسان اللي انت بعتت لنا اياها، نصه مكسرات ونصه شوكليت وايش كتير كبير.
1: لا ما فيش، ده هم حبه نوتيلا وفريرو روشيه وكل سنه وانت طيبه خلاص على كده. فخلاص متاكده ماما قالت لي طبعا وفرحنا بقى ما اقولكيش. ومن كتر حجم الكرواسون ما كبير بقينا نازم على الترابيزات اللي جنبنا نتعرف.
0: 100 درهم اتسلوا فيهم.
1: المهم يلا يا ولاد عشان الطياره ولسه في كافي شوب تاني عايزين يروحوا يجربوه قبل ما نطلع على المطار.
0: ايوه
1: يا جماعه بعد اذنكم
0: الحساب
1: لقيتها بتضيق في عينيها كده وتبصي تقولي ماما انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه. فاتفضلي. قالت لي غالبا احنا سقطنا صفر. انت بتتكلمي بجد؟ انت جت تقولي الكلام ده دلوقتي؟ قلت لها يعني انت سقطتي صفر دي ازاي؟ قالت لي يعني الحساب 990 درهم. 99 درهم. لكن انت تخيلي الصدمة قلبت معانا بالكريز الضحك كلنا.
0: انتوا اكلتوا كرواسان وقهوة ب1000 درهم؟
1: بالضبط. وكنا احنا بنفكرين ان هما 99 درهم وانتب لهم تبسي كمان تقفلت المية.
0: انت لو شربتي قهوة الذهب في الامارات مش هتدفع المبلغ ده.
1: ده انا عايز اقولك ان انا بقى اتضحك عليا بقول لهم هما ليه حط لنا ورق ذهب على ال على النص بتاع ال
0: انت طلعتي دفعه الذهب بتاع الكرواسان بقى يا مي.
1: قلب معانا بضحك. طب يا جماعه حتى معايا خلاص احنا عايزين نخلص الفلوس اللي معانا فمظبطين نفسنا. بصي تقلبينا كده شمال يمين احنا الاربعه ما معناش ما يعادل الا 360
0: درهم
1: درهم كاش بس. طبعا الحمد لله البطاقات البنكيه بتنقذنا في المواقف اللي زي دي. دفعنا لدرجه عايز اقول لك لغايه النهارده الصبح كل شويه بص هو الرقم ده مظبوط يا جماعه.
0: السؤال بيقول هي الكرواسان اتهضمت معاكي بعد ما عرفت الرقم اللي انت دفعتيه؟
1: على حاجه تانية احنا رحنا الباقي كميه كبيره جدا فروحنا مقسمين وعارفه علب الجاتوه بتاعت زمان
0: التسعينات
1: دي من الناس كانت بتروح تزور بقى روحنا بيه حرفيا من ارمينيا للامارات كل واحده سايله.
0: يستاهل يا بيبي. انتوا نشفوها على فكره وعملوها الطحين هلا واستخدموا. انتوا دافعين 1000 درهم.
1: لا ما معناش
0: ماي والله وجعني قلبي ماي قسوة. انت رح تربحي معانا دعوة لشخصين اتليست تنسي كل اللي عملتي من ماما بيلا. ألف مبروك لإلك مع ديسكو جو. بس هذا الشيء بيخليكي تتعلمي قبل ما تروحي أي مكان. استخدمي أبليكيشن زي أبليكيشن ديسكو جو. اعرفي الأوفرز الحلوة، الامتيازات، الممبرشيبس اللي موجودة هناك عشان ما توقعيش في الفخ ده. أوكي
1: شكرا جزيلا
0: حبيبتي يا مي، يسعد صباحك. شكرا كتير لإلك. الله، 1000 درهم كروسان وقهوة. قلبي خلينا نسمع أغنية بليز.
2: أكبر تخفيضات المنزل من سارة جروب وصلت إلى دبي. خصومات تصل إلى 75% على أدوات المائدة وديكور المنزل من أشهر العلامات العالمية مثل فيل روين بوخ وروجاشكا وأكثر. حلول متكاملة لتجهيز أو تجديد الحمام من فيل روين بوخ وجروهي وغيرها من الأدوات الصحية، الشاور والخلاطات والأحواض وإكسسوارات الحمام وأكثر. زورونا في سيتي لاند مول دبي من 26 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.
3: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردولف في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران وجهتك التالية.
4: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية. أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية. صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
5: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
6: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر SIF.ae.

نرجع نذكركم إذا كنتوا أصحاب مشاريع صغيرة أو بتعرفوا ناس عندهم ستارت اب بزنسز بدولة الإمارات العربية المتحدة، بغض النظر عن أي إمارة، إذاعة العربية 99 وتحديدا إكسترا فايبس مع هبة وكريم رح نسلط الضوء على أهم ثلاث مشاريع رح تشارك معنا ببوست موجود عنا على صفحتنا على الإنستغرام @العربية99FM. المطلوب منك إنك تحضر الفيديو، تترك كومنت باسم المشروع الصغير أو المشروع الجديد اللي عم تبدأ أو اللي حابب بأنك ترشحه، ونحن إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم رح نبلش بأنه نتفرج على كافة المشاريع اللي وصلتنا، نختار top 3 startup businesses لنعلن عنها على هو 99 العربية من غير أي مقابل، لندعم أكيد هذه المشاريع. فإذا كنتوا حابين تشاركوا معنا أو بتعرفوا مشاريع تستحق بأنه حكايتها الناس تعرف عنها أكثر وأكثر، زوروا هلأ صفحتنا على الإنستغرام @العربية99FM. شكرا لكل الناس اللي كانوا معي، أنا هبة صالح، مدة 3 ساعات من الوقت اليوم البرنامج كان كتير حلو بوجودكم بمشاركاتكم. بدي أذكركم بإنكم تسمعوا ياسمين بإنرزي من الساعة 2 ولغاية الساعة 5. باي باي.

0: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
1: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: اعتبارا من أكتوبر المقبل، سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كليا. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتبارا من أكتوبر المقبل، هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.
5: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين غاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
6: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا، ما لو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طاري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
7: منتجع ذا ويستن المالديف يقع على بعد 4 ساعات فقط، ما يجعله وجهة مثالية لقضاء عطلة عائلية أو إجازة رومانسية لشخصين. احجز إقامتك بنظام فول بورد واحصل على ترقية مجانية إلى نظام أول إنكلوسيف. لمزيد من المعلومات تابع حساب @thewestonmaldives على إنستغرام أو تواصل معنا عبر الرسائل.

0: Sanctum. بلا صورة.
1: كنا في جلسة جميلة وحوار رائع حول الابتكار في العدالة، في دولة العدالة، في دولة الإنسان، كيف لا ونتكلم عن هذا الابتكار، كيف يستطيع الإنسان الوصول إلى العدالة بطرق مبتكرة، لكن ليس بالاستغناء عن الإنسان، نستخدم الذكاء الاصطناعي.
2: تعد مجالس المتعاملين جزء أساسي من طريقة عملنا، ونحرص بشكل مستمر على إشراك المتعاملين في تطوير وتجربة خدماتنا، لأن المتعامل هو الأقرب للخدمة، بتجربته وملاحظاته تساعدنا على فهم التحديات الفعلية وتحديدها.
3: نأمن أن توظيف المواطنين أكبر من مجرد شاغر وظيفي، هو أيضا فرصة اقتصادية تفتح لهم باب للمساهمة أيضا في اقتصاد إمارة دبي وتمكنهم من البناء.

0: مستقبلهم والمشاركة في صنع مستقبل دبي.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: أهلا بكم. أدانت دولة الإمارات بشدة اقتحام إيتمار بن كفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، واعتبرته تصعيدا استفزازيا وعملا متطرفا مرفوضا. أفادت وسائل أعلام فلسطينية بمسرع شخص وإصابة آخرين خلال ساعات الليل جراء استهداف طائرات إسرائيلية شقة سكنية في محيط مستشفى الشفا غربي مدينة غزة. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن دعم ومساندة أمن واستقرار دول الخليج العربي يمثل أحد ثوابت السياسة الخارجية المصرية، مشددا على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية وفقا للقانون الدولي. تكمل القوات الأمريكية اليوم انسحابها من قواعدها المتبقية في العراق لتطوي بذلك فصلا استمر أكثر من عقدين، وسط تحذيرات من أن هذا الانسحاب قد يخلق فراغا أمنيا ويفتح الباب أمام عودة تنظيم داعش. أعلنت الولايات المتحدة تجديد عقوباتها على كوبا عبر فرض قيود إضافية على بعض المعاملات المالية وسفر المواطنين الأمريكيين إلى الجزيرة. نفت بيونغ يانغ اتهام سول لها بالمسؤولية عن انفجار لغمين أرضيين في المنطقة المنزوعة السلاح الأسبوع الماضي، أسفر عن إصابة 3 جنود كوريين جنوبيين. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: بودكاست استكانة.
1: صراحة أنا ما عاني من شيء، لكن ذبحون اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة معقول أنت وصلتي للأربعين وبعدش ما سويتي؟ في حليلة تتوقع أنها إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء معناته أنها فاتها القطار ولا أنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر، أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر، فيلر ينحقن حوالي العين بعد فترة وصل لي نص الخد. حالات كثيرة تجي دكتور أنا كاره هذه البقع عندي، يوم أشوف مثلا ما عنده كلف، عنده نعم في تباين في اللون، في إسمرار حول منطقة الفم، هذه جيناتنا، هذه بشراتنا، وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة، هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد، تقول لا أنا كاره الدكتور جسمي، فهذه لابد من التوجيه.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
2: درهم واحد بس؟
3: ايه انا.
2: كيف يعني؟
3: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضه فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
2: من صدقك؟
3: ومع بطاقه او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمه رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهاده ISO ومتوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه ومقتنياتك مؤمنه. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
4: العودة إلى المدارس صارت أفضل مع جامبو للإلكترونيات. اشتري أي جهاز مايكروسوفت سيرفيس أو أحد أجهزة HP Windows Copilot Plus PC المختارة واستمتع بضمان سلامة ممتد لمدة سنتين مع مشترياتك. ادرس، ابتكر وأنجز أعمالك واستمتع بحماية تدوم لفترة أطول مع جهاز ويندوز المناسب للموسم الدراسي الجديد. تفضل بزيارة أقرب متجر جامبو للإلكترونيات في دولة الإمارات واستفد من العرض اليوم. جامبو للإلكترونيات، وجهتك لتقنيات العودة إلى المدرسة. تطبق الشروط والأحكام. العرض ساري لفترة محدودة على منتجات مختارة.
5: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر أنسب لك. لحجز موعد زوروا morefields.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
6: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
7: انجرح قلبك عدا.
6: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: بعيد.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.
2: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. جود سيئول كوريان فرايد تشيكن من فولكانو الحار إلى سويت اند سبايسي الحلو والحار وكي باربيكيو بنكاته المدخنة. نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
2: أمنت سيارتك الجديدة؟
3: طبعا.
2: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
3: أكيد.
2: والتأمين الصحي؟
3: جاهز.
2: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
3: غطيتها.
2: مع أي شركة؟
3: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحث بحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
2: عظيم جدا.
3: مهما كانت خطط الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
4: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر؟ تلذذ لأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت: فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. حقيبة مدرسية لكن أكبر من المعتاد بقليل. مع العودة إلى المدارس لدى هاشتاغ هيئة الطرق والمواصلات رسالة على الطريق يصعب تفويتها. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما. تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. chemist warehouse، توفير كبير كل يوم.
1: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24. تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا. وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين. مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
2: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
3: يا ليت يجيني كاش باك كل ما أصرف.
4: يبالك تابي.
3: دفعات مرنة
4: بعد تابي.
3: إنزين، تحويلات مجانية
4: تابي.
3: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
4: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
5: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة. بكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أهلا بكم. أدانت دولة الإمارات بشدة اقتحام إيتمار بن كفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، واعتبرته تصعيدا استفزازيا وعملا متطرفا مرفوضا. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن دعم ومساندة أمن واستقرار دول الخليج العربي يمثل أحد ثوابت السياسة الخارجية المصرية، مشددا على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية وفقا للقانون الدولي. تكمل القوات الأمريكية اليوم انسحابها من قواعدها المتبقية في العراق لتطوي بذلك فصلا استمر أكثر من عقدين، وسط تحذيرات من أن هذا الانسحاب قد يخلق فراغا أمنيا ويفتح الباب أمام عودة تنظيم داعش. أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في الكونغو أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 8116 حالة، بزيادة أكثر من 2000 حالة خلال الشهر الماضي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: اني
1: طمن عقلبك لو شي مر بيسكن دلوعي وحس بالغمرة حس بدفا دمي مش بدمك عيونك حلال عليها تملك.

العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز international.com واكتشف مجموعتنا.

0: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijizinternational.com.
1: تسوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. أنفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زاد تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك سيارة جينيسيس G80. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.
2: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل. 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
3: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
4: جديد الفنان علي بن محمد يركب

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.

ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: والعودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإخرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو. بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
3: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

0: تشم فيني.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: العودة إلى المدارس صارت أفضل مع جامبو للإلكترونيات. اشتري أي جهاز مايكروسوفت سيرفيس أو أحد أجهزة HP Windows Copilot Plus PC المختارة واستمتع بضمان سلامة ممتد لمدة سنتين مع مشترياتك. ادرس، ابتكر وأنجز أعمالك واستمتع بحماية تدوم لفترة أطول مع جهاز ويندوز المناسب للموسم الدراسي الجديد. تفضل بزيارة أقرب متجر جامبو للإلكترونيات في دولة الإمارات واستفد من العرض اليوم. جامبو للإلكترونيات، وجهتك لتقنيات العودة إلى المدرسة. تطبق الشروط والأحكام. العرض ساري لفترة محدودة على منتجات مختارة.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: بنك 500 تقدم جي دبليو ام ميزات امان ذكيه كمعيار اساسي في كل رحله لان كل يوم دراسي رائع يبدا برحله امنه جي دبليو ام انطلق مع المزيد.
1: عندك مشاوير ناس تريد توقف معهم واشياء لازم تخلصها والان فلوسك تمشي معك وين ما تروح، حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتم، سريع، آمن وموثوق وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
2: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

0: صوت بلا صورة.
1: كنا في جلسة جميلة وحوار رائع حول الابتكار في العدالة، في دولة العدالة، في دولة الإنسان، كيف لا ونتكلم عن هذا الابتكار، كيف يستطيع الإنسان الوصول إلى العدالة بطرق مبتكرة، لكن ليس بالاستغناء عن الإنسان، نستخدم الذكاء الاصطناعي.
2: تعد مجالس المتعاملين جزء أساسي من طريقة عملنا، ونحرص بشكل مستمر على إشراك المتعاملين في تطوير وتجربة خدماتنا، لأن المتعامل هو الأقرب للخدمة، وتجربته وملاحظاته تساعدنا على فهم التحديات الفعلية وتحديدها.
3: نأمل أن توظيف المواطنين أكبر من مجرد شاغر وظيفي، هو أيضا فرصة اقتصادية تفتح لهم باب للمساهمة أيضا في اقتصاد إمارة دبي، وتمكنهم من بناء مستقبلهم والمشاركة في صنع مستقبل دبي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى الجيل الجديد ضمن كتابه الرسائل الجزء الثاني من علمتني الحياة، قائلا: رسالة إلى الجيل الذي سيقود التغيير، إلى الجيل الذي سيكتب التاريخ الجديد للمستقبل، أهديكم هذه الرسالة. وأكد سموه تفاؤله بجيل يملك أدوات أكثر وطاقات أكبر.

0: قدرات أعظم، داعيا الشباب إلى البناء على الماضي والتمسك بقيم الآباء وأخلاقهم ومبادئهم في عالم تتسارع فيه التحولات وتقاس تغيراته بالأيام. واختتم سموه الرسالة: أبنائي وأحفادي، نرى في عيونكم عالما جديدا، ونرى في أحلامكم نهضة كبرى، ونرى أوطاننا على أكتافكم تصل إلى قمم جديدة. اجعلوا نظركم للسماء وجذوركم في الأرض، وطموحاتكم تحلق في الفضاء. حفظكم الله ووفقكم ورعاكم. بحسب المتحدث باسم فلاي دبي، تؤكد فلاي دبي أن الرحلة الناقلة FZ1073 المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي في 30 من سبتمبر واجهت حادثا عرضيا أثناء الرحلة، وقد هبطت الطائرة في سلام في مطار تبوك في المملكة العربية السعودية، كما أن جميع الركاب بخير. وأضاف: تبقى سلامة الركاب وطواقمها على رأس أولوياتنا، وتعمل الفرق بشكل وثيق مع السلطات المعنية، وسيتم الإعلان عن مزيد من المستجدات حال توفرها. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمسرع شخص وإصابة آخرين خلال ساعات الليل جراء استهداف طائرة إسرائيلية شقة سكنية في محيط مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن دعم ومساندة أمن واستقرار دول الخليج العربي يمثل أحد ثوابت السياسة الخارجية المصرية، مشيرا على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية وفقا للقانون الدولي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولي شركات التكنولوجيا الذين اجتمعوا في البيت الأبيض لمناقشة تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي وقعوا اتفاقا ملزما أخلاقيا بوضع ضمانات كافية لهذه التكنولوجيا سريعة التطور، وذلك في وقت يصعد فيه الكونغرس دعواته لفرض رقابة أشد على القطاع. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.

نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. تعرفوا على التجارب الكورية في دبي فيستيفال سيتي مول خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. استكشفوا ثلاث مناطق تضم الثقافة الكورية والجمال والألعاب التفاعلية. اجمعوا النقاط ولا تفوتوا زيارة منصة كوريا 360 للحصول على المكافآت في نهاية الجولة. للمزيد زوروا دبي kfest.ae.
2: 56 عاماً والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. ثلاثة أيام من الرياضة والحماس والموسيقى. مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
3: العودة إلى المدارس صارت أفضل مع جامبو للإلكترونيات. اشتري أي جهاز مايكروسوفت سيرفيس أو أحد أجهزات HP Windows Copilot Plus PC المختارة واستمتع بضمان سلامة ممتد لمدة سنتين مع مشترياتك. ادرس، ابتكر وأنجز أعمالك واستمتع بحماية تدوم لفترة أطول مع جهاز ويندوز المناسب للموسم الدراسي الجديد. تفضل بزيارة أقرب متجر جامبو للإلكترونيات في دولة الإمارات واستفد من العرض اليوم. جامبو للإلكترونيات، وجهتك لتقنيات العودة إلى المدرسة. تطبق شروط والأحكام. العرض ساري لفترة محدودة على منتجات مختارة.
4: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. للحفاظ على سلامة الأطفال لا تتوقف أبداً على معابر المشاة ولا تصطف بشكل مزدوج ولا تعيق مداخل المدارس. استخدم دائماً مناطق إنزال واستلام الطلاب المخصصة وتأكد من أن طفلك يرتدي حزام الأمان أو مقعداً مناسباً وقد بأمان. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.

0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
2: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
3: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
4: شوايد أسهل. تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
5: تسوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. أنفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة، وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زاد تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك سيارة جينيسيس جي 80. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.
6: أوقات لا تنسى بانتظاركم في دبي. اكتشفوا JA The Resort قرب نخلة جبل علي، واستمتعوا بشاطئ خاص يمتد لمسافة تقارب الكيلومتر. أعيشوا متعة السباحة والجولف وركوب الخيل ومشاهدة الحيوانات، وجربوا الرماية في الميادين الداخلية. وإذا كنتم من المقيمين في الإمارات استمتعوا بخصم 20% مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال. اختاروا من 3 فنادق واحجزوا عبر jaresortshotels.com أو اتصلوا على 04-814-5500.
0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
7: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

0: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com. ما رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري،
1: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا. بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
3: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة. بكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جيجيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: Sanctum بلا صورة.
1: كنا في جلسة جميلة وحوار رائع حول الابتكار في العدالة، في دولة العدالة، في دولة الإنسان، كيف لا ونتكلم عن هذا الابتكار، كيف يستطيع الإنسان الوصول إلى العدالة بطرق مبتكرة، لكن ليس بالاستغناء عن الإنسان، نستخدم الذكاء الاصطناعي.
2: تعد مجالس المتعاملين جزء أساسي من طريقة عملنا، ونحرص بشكل مستمر على إشراك المتعاملين في تطوير وتجربة خدماتنا، لأن المتعامل هو الأقرب للخدمة، وتجربته وملاحظاته تساعدنا على فهم التحديات الفعلية وتحديدها.
3: نأمل أن توظيف المواطنين أكبر من مجرد شاغر وظيفي، هو أيضاً فرصة اقتصادية تفتح لهم باب للمساهمة أيضاً في اقتصاد إمارة دبي، وتمكنهم من بناء مستقبلهم والمشاركة في صنع مستقبل دبي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى الجيل الجديد ضمن كتابه الرسائل الجزء الثاني من علمتني الحياة، أكد فيها سموه تفاؤله بجيل يملك أدوات أكثر وطاقات أكبر وقدرات أعظم، داعيا الشباب إلى البناء على الماضي والتمسك بقيم الآباء وأخلاقهم ومبادئهم في عالم تتسارع فيه التحولات وتقاس التغيرات بالأيام. أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مرسوما أميريا يقضي بتعيين سعادة طارق إبراهيم السلمان مديرا عاما لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة. أكد متحدث باسم فلاي دبي أن طائرة كانت متجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون اليوم واجهت حادثا عرضيا أثناء الرحلة، وأضاف المتحدث أن الطائرة هبطت بسلام في مطار تبوك في المملكة العربية السعودية، كما أن جميع الركاب بخير. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الجيش الأمريكي أتم انسحابه من العراق، وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف يختتمون رسميا عملية العزم الصلب في العراق. اعتبر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن بلاده تجني ثمار تضحيات جسيمة مع انسحاب قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش وعلى رأسها القوات الأمريكية. أعلنت مصر اليوم الإفراج عن 8 بحارة مصريين كانوا مختطفين على متن سفينة قبالة سواحل الصومال. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

0: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
1: بودكاست استكانة.
2: مرت عليه حالة واحدة حقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرين. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء. كان قاعد يسود يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعمرون بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
3: وين صار عيادة ولا مو كان أندرغراوند؟
2: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور عيادة لو تسمحوا لي أنا أصور. بالعكس المهم ما شيء ما يزعل.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

0: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
1: عيد ميلادي الأسبوع جاي.
0: بعرف.
1: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
0: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
1: بلا مزح.
0: عن جد؟ مع أوغولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
1: عن جد عم تحكي؟
0: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
1: هلأ فهمت.
2: مع أوغولد في أكتر. تطبيق أوغولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أوغولد، تطبيق واحد، عالم واحد. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة إلى المدارس صارت أفضل مع جامبو للإلكترونيات. اشتري أي جهاز مايكروسوفت سيرفيس أو أحد أجهزة HP Windows Copilot Plus PC المختارة واستمتع بضمان سلامة ممتد لمدة سنتين مع مشترياتك. ادرس، ابتكر وأنجز أعمالك واستمتع بحماية تدوم لفترة أطول مع جهاز ويندوز المناسب للموسم الدراسي الجديد. تفضل بزيارة أقرب متجر جامبو للإلكترونيات في دولة الإمارات واستفد من العرض اليوم. جامبو للإلكترونيات، وجهتك لتقنيات العودة إلى المدرسة. تطبق الشروط والأحكام. العرض ساري لفترة محدودة على منتجات مختارة.
4: أمنت سيارتك الجديدة؟
5: طبعاً.
4: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
5: أكيد.
4: والتأمين الصحي؟
5: جاهز.
4: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
5: غطيتها.
4: مع أي شركة؟
5: الوثب للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية. خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
4: عظيم جداً.
5: مهما كانت خطط الحياة، الوثب تغطي. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. هل لاحظتم شيئا مختلفا في حافلات المدارس؟ انظروا عن قرب. أضافت الهيئة إشارة واضحة لتذكير السائقين بالحفاظ على مسافة آمنة، لذا عند رؤية حافلة مدرسية خفف السرعة واترك لها مساحة كافية. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
1: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
2: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
3: انجرح قلبك عدا،
2: يتضمن 4 أغاني من

0: بعيد
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط الصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيزانترناشنال.com واكتشف مجموعتنا.

0: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
1: جديد الفنان علي بن محمد يا الكابتن.

0: حاليا على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي، وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.
2: أجمل الأغاني العربية.

0: Sanctum. بلا صورة.
1: كنا في جلسة جميلة وحوار رائع حول الابتكار في العدالة، في دولة العدالة، في دولة الإنسان، كيف لا ونتكلم عن هذا الابتكار، كيف يستطيع الإنسان الوصول إلى العدالة بطرق مبتكرة، لكن ليس بالاستغناء عن الإنسان، نستخدم الذكاء الاصطناعي.
2: تعد مجالس المتعاملين جزء أساسي من طريقة عملنا، ونحرص بشكل مستمر على إشراك المتعاملين في تطوير وتجربة خدماتنا، لأن المتعامل هو الأقرب للخدمة، وتجربته وملاحظاته تساعدنا على فهم التحديات الفعلية وتحديدها.
3: نأمن أن توظيف المواطنين أكبر من مجرد شاغر وظيفي، هو أيضاً فرصة اقتصادية تفتح لهم باب للمساهمة أيضاً في اقتصاد إمارة دبي، وتمكنهم من بناء مستقبلهم والمشاركة في صنع مستقبل دبي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مرسوما أميريا يقضي بتعيين سعادة طارق إبراهيم السلمان مديرا عاما لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة. أكدت شركة فلاي دبي أن الطائرة التي كانت متجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون تعرضت لحادث عرضي أثناء الرحلة اليوم، ما استدعى إلى تحويل مسارها والهبوط احترازيا في مطار تبوك في المملكة العربية السعودية، وأكدت أن جميع الركاب بخير. دخلت مدينة الذيد صباح اليوم مرحلة جديدة في منظومة النقل الحديثة مع انطلاق أولى رحلات قطارات الاتحاد من محطة الذيد إلى مدينة الفجيرة. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الجيش الأمريكي أتم انسحابه من العراق، وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف يختتمون رسميا مهمتهم في العراق. اعتبر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن بلاده تجني ثمار تضحيات جسيمة مع انسحاب قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش وعلى رأسها القوات الأمريكية. أعلنت مصر اليوم الإفراج عن 8 بحارة مصريين كانوا مختطفين على متن سفينة قبالة سواحل الصومال. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

مساء الخير لكل مستمعي انرجي، يوم جديد معكم. انا ياسمين رح كون معكم من الساعة 2 لغاية الساعة 5. اليوم رح يكون عنا مواضيع متنوعة، والاهم رح نحكي اكثر عن حفلات العربية 99. رح يكون عنا حفل نجوى كرم يوم الجمعة، لاي حدا من عشاق الفنانة نجوى كرم رح يكون حفل جدا مميز. اما تامر حسني وتامر عاشور رح يكون في عندهم حفل مميز كمان يوم 17 اكتوبر. رح تكون معي مسابقة بالساعة الثالثة لحفل تامر حسني وتامر عاشور، بس اليوم رح أبدأ معكم مسابقة ثالثة مميزة رح تكون بالساعة الثانية. المسابقة رح تكون عن حفل بوتشارت في سبيس 42 أرينا بأبوظبي. اكتشفوا عالم بوتشارت الموسيقي الفريد، رح تلتقي الأوركسترا بتفاعل الجمهور اللي بيصنع لحظات لا تنسى. هلأ غالبا لما بنحضر حفلات أوركسترا منروح لحتى نستمتع ونتفرج ونستمتع بالموسيقى، بس هاي الأوركسترا رح تكون مميزة بنوع تاني، لأن الأوركسترا رح تعزف والجمهور كله رح يغني. هاد اللي معروف فيه بحفلات بوتشارت، الجمهور كله بيغني على إيقاع واحد وصوت واحد. موعدكم مع بوتشارت في سبيس 42 أرينا بأبوظبي يوم 3 أكتوبر بأمسية موسيقية رح تجمع ما بين الأوركسترا والألحان المألوفة اللي بتفاعل معها الجمهور العربي ليقدم تجربة مختلفة كل مرة. بقيادة الملحن وقائد الأوركسترا أمين بوتشار، بيقدم أوتشار مزيجا من أعماله الأصلية والتوزيعات الجديدة والألحان اللي بيعرفها الجمهور بأسلوب مختلف، بضيف لكل أمسية طابعها الخاص. عيشوا الأجواء واستمتعوا بالموسيقى وكونوا جزء من تجربة استثنائية بليلة مليانة بالألحان واللحظات الجميلة. باللينك اللي جاي رح أحكي عن عشاق القهوة، أو عن الناس يلي ما بيزبط مودهم إلا بقهوة معينة وما ممكن يشربوا قهوة بأي مكان وما بتزبط معهم أي قهوة. خبروني، هل أنتوا ناس هيك موسوسين فيما يخص موضوع القهوة ولا أي مكان تشربوا قهوة؟ وهل لو رحتوا مكان وما عجبتكم القهوة مستعدين تغيروا المكان وتغيروا الطريق وتسوقوا نص ساعة أو أكتر لحتى تلاقوا مكان القهوة المفضل لألكم؟ إذا كنتوا من عشاق القهوة فاسمعوني باللينك اللي جاي، رح خبركم عن قصص كتير مهمة وحلوة لكل عشاق القهوة.

0: يعني موضوع القهوة حسيت حرك مشاعر كتير من المستمعين. مساء الخير يا سلمى. سلمى رح أتواصل معك بعد شوي لحتى نحكي أكتر عن موضوع القهوة. في ناس عندهم موضوع القهوة موضوع تحدي كبير، إذا ما كانت القهوة على مزاجهم وزابطة ما ممكن يمشي يومهم بطريقة طبيعية. في ناس عندهم إدمان للقهوة، ممكن يوصلوا يشربوا أكتر من 10 فناجين قهوة باليوم. في ناس بيقلك لا أنا أهم شيء أول فنجان صباحي، إذا ما كان زابط ما ممكن كمل يومي بيوم طبيعي، رح يصيبني وجع بالرأس، رح أتعب، رح كون ستريس، ما ممكن كون روّة. في ناس بيروحوا على مكان الكوفي شوب، يعني الباريستا الله يعينه بيتعب معهم إذا ما زبط لهم القهوة مثل ما بدهم، ممكن يخلوه يعيدها مرة ومرتين أو حتى يغيروا المكان لأكثر من مرة لحتى يلاقوا القهوة اللي بتعجبهم. بس لكل عشاق القهوة رح خبركم خبر جدا مميز، لأن رح يفتح أوتيل جدا مميز بعمان بالأردن. رح يكون أعلنت الأردن عن فندق جديد رح يكون مستوحي من كل أنواع القهوة، ورح يستضيف أهم الباريستا بهذا الفندق. كل اللي رح يعملوه بهذا الفندق إنهم رح يجيبوا كل الزوار يلي بيعشقوا القهوة، يعني إذا أنت من عشاق القهوة فيك تروح على هذا الفندق وتستمتع. حتى القهوة رح تجي على غرفتك بأنواعها، وماشين القهوة رح تكون مميزة جدا بغرفتك، والأوتيل كله عبارة مستوحات عن أهم الباريستا اللي موجودة بالعالم لحتى يعملوا لك أطيب أنواع القهوة من مختلف أنحاء العالم. أنتم متخيلين؟ يعني بتخيل كتير عالم ممكن يروحوا سياحة بس لحتى يستمتعوا بتجربة القهوة، لحتى يتذوقوا مذاق القهوة. وفي أوتيل تاني فاتح أوريدي بهولندا من 2024 كمان فقط لعشاق القهوة لحتى يستمتعوا بالقهوة المناسبة لهم. خلوني هيك خلي حدا يشارك معنا بالموضوع مباشرة على الهواء. سلمى بعتي بخصوص موضوع القهوة، زوجي عاشق القهوة بيفهم فيها كويس، وعشان يلاقي نوع قهوة يشربه بالبيت جرب كل أنواع تقريبا واستقر في الآخر، وأما نروح مكان من ريحة القهوة بس يقدر يعرف هي ممتازة ولا لا. أنا عم بتصل
1: المعذرة، الرقم الذي قمت بطلبه خارج الخدمة
0: يا سلمى. التليفون خارج الخدمة يا سلمى، فبعتيلي رقمك لحتى اتصل فيكي لحتى تشاركي معنا في موضوع القهوة. خبروني هل انتو من عشاق القهوة؟ هل القهوة لازم يكون لها مزاج؟ وهل ممكن تسافروا او تروحوا ستايكيشن على اوتيل خاص بالقهوة بس لحتى تستمتعوا بالقهوة؟ خبروني على 404 او على ARM Play Unlimited Messages.

0: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت. Cheese Corn Dog من Good Seoul Korean. ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
1: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
2: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
3: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
2: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
3: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
2: والإعداد؟
3: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
1: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفع أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفع الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
4: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية. أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.
5: تعرفوا على التجارب الكورية في دبي فيستيفال سيتي مول خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. استكشفوا 3 مناطق تضم الثقافة الكورية والجمال والألعاب التفاعلية. اجمعوا النقاط ولا تفوتوا زيارة منصة كوريا 360 للحصول على المكافآت في نهاية الجولة. للمزيد زوروا دبي kfest.ae.
6: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
7: أوقات لا تنسى بانتظاركم في دبي. اكتشفوا جي اي ذا ريزورت قرب نخلة جبل علي، استمتعوا بشاطئ خاص يمتد لمسافة تقارب الكيلومتر. أعيشوا متعة السباحة والجولف وركوب الخيل ومشاهدة الحيوانات، وجربوا الرماية في الميادين الداخلية. وإذا كنتم من المقيمين في الإمارات استمتعوا بخصم 20% مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال. اختاروا من 3 فنادق واحجزوا عبر jaresortshotels.com أو اتصلوا على 04-814-5500.
1: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: مكملين مع بعض بإنرجي. كنا عم نحكي عن عشاق القهوة اللي عندهم مزاج خاص للقهوة، يعني مش أي قهوة ممكن تزبط معهم، ممكن يغيروا المكان اللي هم فيه إذا القهوة ما عجبتهم، ممكن يسوقوا مكان أكتر من نص ساعة لحتى يلاقوا القهوة المناسبة، وإذا ما زبطت معهم القهوة بيقلب مودهم تماماً. يعني هذا الشخص ما تحكي معه كلياً في حال القهوة ما زبطت معه. خليني أقرأ بعض الرسائل اللي وصلتني فيما يخص موضوع القهوة. رامي بيقول ياسمين أنا ما عندي إدمان قهوة، بس مرة غيرت الأوتيل لأن القهوة عندهم عن جد فعلياً ما بتنشرب، فممكن يكون عندي مشكلة صغيرة. يعني لا، الواضح أنه عندك إدمان، أنت بتقول ما عندي إدمان، يعني كان ممكن تروح أي كوفي شوب بدل ما تغير الأوتيل. أما سارة بتقول زوجي بيعرف أنه ممنوع يفتح معي أي موضوع مهم قبل أول فنجان. مرة حكالي عن مصروف البيت الصبح، قلت له رجاء ارجع بعد القهوة، يعني قبل القهوة no way. أما كريم بيقول أنا من الناس إذا سافرت أول شي بعمله مش بشوف المعالم السياحية، بكتب على best coffee near me. لا لا لا لا لا، كتير هيك. وسيم بيقول مستحيل يبدأ نهاري بلا قهوة. خلينا نحكي مع وسيم. وسيم رح اتصل فيه مباشرة يا وسيم على الهواء. سلمى أنا حاولت فعلا أتواصل معك كذا مرة تحت الهواء وما مشي الحال، يمكن أنت بمكان ما في كونكشن، بس للأسف ما مشي الحال. هاي وسيم.
1: هلا،
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
1: تمام تمام، يا هلا فيك.
0: طمني عليك، شربت القهوة؟
1: أوه ما أعملك، مستحيل يبدأ نهار بلا القهوة والعربية.
0: وسيم خبرني أنت موضوع القهوة عندك، يا لازم تكون القهوة كتير زابطة هيك أو أي قهوة ممكن تمشي معك؟
1: لا شو أي قهوة، يعني زمونة هي المغلية مرتين ومغلية لحال مستحيل.
0: صوتك مش كتير واضح وسيم، سوري بس لأن عم بيروح صوتك شوي.
1: أقول مستحيل زمول قهوة مع هيل ومغلية مرتين ثلاثة وعلى أصولة مستحيل يبدأ نهاري
0: والله. طيب سؤال، في حال سافرت وما عجبتك القهوة شو بتعمل يا وسيم؟
1: وليه مستحيل؟ أنا بكل أخذ معي قهوة احتياط، يعني أكيد أي مرتي بتعرف هالشي إنه
0: تاخدها معك
1: ضروري. هاي اللوئية هيك الجانبية لطرف الشنطة.
0: والله بتاخدها معك للقهوة؟
1: هي مش أنا، مو مش أنا، لا
0: كون أزمة كرمال ما يصير أزمة على العائلة، يعني كرمال ما يصير
1: أزمة عائلية. إذا فيت وما لقيت القهوة فمش أنا حرامية.
0: يعني أنت بتشرب التركيش كافي العادية؟
1: أكيد أكيد مع حيل.
0: طيب ما بيزبطوا معك هدول الكابوتشينو ما بعرف شو؟
1: لا مستحيل مستحيل أي شيء، هدول الأمريكانو إسبريسو هدول الشغلات الهاي كلاس. لا
0: اوكي. طب خبرني عن موقف ما ممكن تنساه لان ما شربت قهوه، هيك صار معك وبتقول يا ريت ما عملت هيك كانت مشكلتي فقط القهوه، هل تتذكر هيك؟
1: اي أيوة والله
0: صار. ها شفت، طالع طالع، تفضل.
1: والله يعني صار معي ازمه منيحه مع يعني تقريبا كنا هيك مثل مخيم كشفي، فكان في تقريبا 12 شخص معي. انا كنت يعني هيك رايح شوي لحد ما قلت له بس بدي قهوه، بدي فوت واطلع الاقي القهوه جاهزه. كان عندنا شيء اجتماعات حضره، فأنا فتت وطلعت. يمكن هني ما أخذوا الموضوع محمل الجد،
0: أخذوه عادي يعني.
1: أنا عادي خلص ما بده قهوة شو، يعني طبعا مو بصفة أمر حكيته. فأنا طلعت ما لقيت حدا عامل لي قهوة، 12 شخص يعني أنا كلنا مشتغل مشانه. فطلعت ما لقيت قهوة، طلعت فيهم هيك هني استغربوا، بعدين شافوا وشي الثاني إنه كتير كتير كتير عصدت وصار فيه يعني هيك استفزاز كتير مني. فلهلا بعتذر منهم كتير يعني، بعدين صاروا يعرفوا شو معنات القهوة بالنسبة لي.
0: فهم بيجيبوا لك القهوة يعني ليريحوا راسهم،
1: صار قبل
0: يعني
1: المرحلة
0: للمشاكل يعني مثل ما بيقولوا
1: اختصارا كثير. يعني هاي من المواقف اللي بزعل علي يعني.
0: طيب كم فنجان قهوة بتشرب وسيم باليوم تقريبا؟
1: أنا الصبح بالتسعة ونص للإداعش فنجان بيضل معي، وبعدين من التنتين لربع للتنتين ونص فنجان.
0: بس هيك
1: أوقات محددة يعني.
0: طب معلش أسألك سؤال،
1: تفضل.
0: كيف بتحبوا القهوة باردة؟ انا هذا اللي ما بفهمه، يلي بيشربوا قهوه بيضلوا بتمزمزوا فيها وهي بارده.
1: ايوه دائما بيسالوني الشباب بالمكتب انه خلص اخذ لك هي، لك انا بشتغل بالارقام بالحسابات فبكون مركز، فبكون في شيء بده هيك
0: تركيز
1: يركز لي دماغي او شيء، فانا بكون مركز على شيء. فبشتغل مع فيروز الصبح صفنين بعدين بس برود، فبتضل هيك حافظه بدماغي، يمكن بتضل محافظه على نفس الطعمه ما بعرف كيف.
0: يلا صحتين وهنا يا اخي، طالما انت حلتك بالقهوه يعني إذا أي هلأ عم بيسمعونا أي محمصة قهوة حابين تهدوا لوسيم قهوة حفاظا على المشاكل العائلية أو بالعمل، فببعث لكم رقم وسيم لحتى تتواصلوا معه لحتى نختصر المشاكل على كل من حواليه. شكرا كثير لتواصلك وسيم، كلك زو، بتمنى لك يوم حلو. يا هلا يا هلا، باي باي. والله موضوع القهوة عامل أزمة بين الناس، يعني على قد ما وصلني رسائل من الناس. خلوني أقرأ كمان بعض الرسائل اللي وصلتني. نورة بتقول مرة مشيت تقريبا 25 دقيقة بحر دبي بالصيف لأن في حدا قال لي في كافيه قهوة خرافية، وصلت وأنا فعلا جدا سعيدة أني وصلت على المكان اللي بدي إياه. أما فادي بيقول أنا عندي ماكينة قهوة بالبيت أغلى من التيفي، وكل ما حدا بيسألني ليه بقول له التلفزيون فيني أعيش بدونه، بس القهوة no way. أما سامر بيقول مرة كنت متأخر على الدوام 15 دقيقة ومع هيك وقفت أخذ قهوة، المدير سألني ليه تأخرت، قلت له صدقني لو جيت بدون قهوة كان الوضع أسوأ علينا كلياتنا. أما ديانا بتقول أنا بعرف زوجي معصب من طريق الطلبة للقهوة، إذا قال قهوة لو سمحتي أموره تمام، إذا قال دبل شوت بنتركه لحاله بنعطيه دبل شوت وبنهرب كلياتنا. يا الله، هو موضوع القهوة فعلا بيعمل أزمة يعني بشكل عام. بكل الأحوال مكملين مع بعضنا بإنرجي، خليكم معنا.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: وأشياء أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد. إنرجي.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
2: تسوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. أنفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زاد تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك سيارة جينيسيس G80. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.
1: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

0: شو انت بلاش
1: انا واجي وانت بطاطا
0: بدنا نروح وعلى بعد نروح
2: يلي ما شرب القهوة اليوم بدنا نروق يا جماعة بدنا نروق الله يجعلها أكبر مصايب. رح خبركم دراسة حلوة لمحبي القهوة تحديدا. في دراسة كبيرة منشورة في مجلة The BMJ راجعت أكثر من 200 بحث عن القهوة ولقت إنه شرب القهوة باعتدال ارتبط بفوائد صحية أكثر من الأضرار، والكمية اللي ظهرت معها أفضل النتائج هي عدة مؤشرات كانت تقريبا ما بين 3 لأربع أكواب قهوة باليوم. يعني يا محبي القهوة صار عندكم حجة علمية، بس انتبهوا بالدراسة قالوا 3 أربع أكواب من القهوة ما قالوا 12 كوب من القهوة، أكيد حفاظا على سلامتكم. لهيك بتكون خلصت أول ساعة لقلنا لليوم بأنرزي. بالساعة اللي جاية رح يكون عندي مسابقة جدا مميزة لحفل بوتشارت. اللي رح يربح معي اليوم مع حفل بوتشارت مش رح يربح رابح واحد، رح يربح معي شخصين، وكل شخص رح يربح 2 تيكتس يعني 4 تذاكر. يعني رح يربح معي اليوم متسابقين لحفل بوتشارت. ويلي ما بيعرف شو يعني بوتشارت روحوا احضروا على اليوتيوب ورجعوا لي، لأن عن جد حفلته بتاخد العقل. كتبوا بوتشارت BOUCHART بوتشارت، روحوا شوفوه على اليوتيوب. وأي حدا حابب يشارك المسابقة بالساعة اللي جاي رح يكون عندي رابحين. أوكي بشوفكم بعد الإعلانات.

0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
4: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
5: درهم واحد بس؟
6: إيه أنا.
5: كيف يعني؟
6: ويا تطبيق أو جولد أقدر استثمر وادخر وأحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدأ من درهم واحد بس.
5: من صدقك؟
6: ومع بطاقة أو جولد ماستر كارد أقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم وأكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق أو جولد اليوم. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي وأب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة. مع أكثر من 30 طرازاً من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com.
7: 56 عاماً والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
8: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

0: تشم فيني.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

0: صمت بلا صورة.
1: كنا في جلسة جميلة وحوار رائع حول الابتكار في العدالة، في دولة العدالة، في دولة الإنسان، كيف لا ونتكلم عن هذا الابتكار، كيف يستطيع الإنسان الوصول إلى العدالة بطرق مبتكرة، لكن ليس بالاستغناء عن الإنسان، نستخدم الذكاء الاصطناعي.
2: تعد مجالس المتعاملين جزء أساسي من طريقة عملنا، ونحرص بشكل مستمر على إشراك المتعاملين في تطوير وتجربة خدماتنا، لأن المتعامل هو الأقرب للخدمة، وتجربته وملاحظاته تساعدنا على فهم التحديات الفعلية وتحديدها.
3: نأمن أن توظيف المواطنين أكبر من مجرد شاغر وظيفي، هو أيضا فرصة اقتصادية تفتح لهم باب للمساهمة أيضا في اقتصاد إمارة دبي، وتمكنهم من بناء مستقبلهم والمشاركة في صنع مستقبل دبي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين النشرة: محمد بن راشد يوجه كلمة للجيل الجديد في كتاب الرسائل. قرقاش: شكرا عبد الله بن زايد على القيادة المتميزة للوفد الإماراتي في الأمم المتحدة. وفلاي دبي تعلن أن رحلة تل أبيب هبطت بسلام في تبوك بعد حادث عرضي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقي وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولاتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى الجيل الجديد ضمن كتابه الرسائل الجزء الثاني من علمتني الحياة، أكد فيها سموه تفاؤله بجيل يملك أدوات أكثر وطاقات أكبر وقدرات أعظم، داعيا الشباب إلى البناء على الماضي والتمسك بقيم الآباء وأخلاقهم ومبادئهم في عالم تتسارع فيه التحولات وتقاس التغيرات بالأيام. وجه معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على قيادته المتميزة للوفد الدبلوماسي والاقتصادي الإماراتي خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مؤكدا أن مئات الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الوفد بقيادة سموه جسدت دبلوماسية نشطة وشاملة تعزز حضور الدولة ومكانتها وتوسع من شراكاتها مع العالم. أكد متحدث باسم فلاي دبي أن رحلة الناقلة التي كانت متجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون اليوم واجهت حادثا عرضيا أثناء الرحلة، وأضاف المتحدث: هبطت الطائرة بسلام في مطار تبوك في المملكة العربية السعودية، كما أن جميع الركاب بخير، وتبقى سلامة ركابنا وطواقمنا على رأس أولوياتنا. وتابع قائلا: تعمل فرقنا بشكل وثيق مع السلطات المعنية، وسيتم الإعلان عن مزيد من المستجدات في حال توفرها. تستمر لليوم الخامس على التوالي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبو ظبي 2026، والذي تستضيف دولة الإمارات في مركز أدنيك أبو ظبي حتى 1 أكتوبر. على هامش هذا المؤتمر تحدث لمركز أخبار ARN سعادة حامد الزعابي رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مينا فاتف.
5: احنا اليوم كدول منطقة وكدول عالم نستعد للجولة الخامسة من التقييم المتبادل، هذا التقييم مهم تقيم فيها دول المنطقة ودول العالم لمعاييرهم وإجراءاتهم للحد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحظر انتشار السلاح. اليوم في الرئاسة الإماراتية احنا خلال السنتين الماضيات تقريبا غطينا 8 زيارات على المستوى، كانت زيارتي للمغرب، زيارتي لتونس، موريتانيا، سوريا، فلسطين والأردن، وحين ان شاء الله زيارة قادمة 7 بتكون لمصر وبعدها إن شاء الله ليبيا. الهدف من هالزيارة هو رفع جاهزية الدول.

0: الدول ورفع التزامهم السياسي. أيضا المبادرة اللي أطلقناها اللي هي مبادرة مكافحة الاحتيال عبر الحدود، هي طبعا مبادرة إقليمية. الهدف من هذه المبادرة هو استهداف الاحتيال والتركيز عليه. أيضا خلال الرئاسة الإماراتية ركزنا على بناء القدرات وتدريب الدول والجهات المعنية وبناء قدراتهم لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
1: سلطت فعاليات اليوم الثاني من معرض الإمارات للوظائف رؤية 2026 الضوء على الشواغر الوظيفية الجديدة وبرامج الخريجين ومبادرات التطوير المهني والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ريم الخاجة مديرة إدارة تطوير الكوادر الوطنية في دو تحدثت لمركز أخبار ARN عن المشاركة.
2: تهدف شركة دو من خلال مشاركتها في معرض رؤية للوظائف 2026 إلى ترسيخ مكانتها كجهة العمل المفضلة لدى الكوادر الإماراتية وإبراز عرض القيمة التي تقدمها للعاملين بها وتعزيز دورها الريادي في دعم الأولويات الوطنية، كما أن المعرض يتيح لنا الفرصة في التواصل المباشر مع الكفاءات الإماراتية الشابة والتعرف على طموحاتهم المهنية. نحن لا ننظر إلى المعرض فقط كفرصة لاستقطاب المواهب، بل كمنصة نعرف من خلالها الشباب على الفرص والمسارات المهنية المتنوعة في دو ونساعدهم على اكتشاف المجالات التي تتناسب مهاراتهم وطموحاتهم. ولدينا مجموعة من البرامج، من أبرزها برنامج فيوتشر أكس للخريجين إلى جانب برامج التدريب العملي للطلبة الجامعات والمدارس وبرامج تطوير وتمكين الكفاءات الوطنية في مجالات مختلفة داخل الشركة.
1: وعلى هامش هذا المعرض أيضا تحدث لمركز أخبار ARN المقدم دكتور عمر عبد القادر مدير إدارة الموارد البشرية في الدفاع المدني.
3: تأتي مشاركة القيادة العامة في معرض رؤيتي سنة 2026 في إطار التزام دعم التوطين واستقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية. الحمد لله عندنا بدينا في المقابلات الفورية، بدينا من أمس واليوم إن شاء الله، وعندنا غدا إن شاء الله في مقابلات مهورية لعدد من الموظفين سواء عسكريين ومدنيين.
1: كما تحدثت لإذاعتنا ميسون الهاشمي من قسم التوظيف بدبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة تحدثت على هامش هذا المعرض.
4: طبعا نحن متواجدين اليوم لاستقطاب الشباب الجدد خريجين الإماراتيين لعدة وظائف شواغر عندنا تحت المناطق الحرة، تحت دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة اللي تتضمن هي المناطق الحرة اللي تحتها سلطة واحد دبي للسيليكون، دبي كوميرسيتي ودافزا. نحن نستقطب الخريجين الجدد عشان يشوفون الفرص المتواجدة عندنا ويستكشفون اهتماماتهم في عدة مجالات من ناحية الهندسة، المالية، السيلز.
1: النشرة متواصلة.
5: الأخبار من شبكة ARN.
1: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة 3 سفن بمقذوفات غير محددة أثناء عبورها مضيق هرمز، وقالت الهيئة إنها تلقت بلاغاً متأخراً بشأن الحوادث التي شملت ناقلة نفط وناقلة غاز طبيعي مسال وسفينة أخرى. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش الأمريكي أتم انسحابه من العراق اليوم، وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف يختتمون رسمياً مهمتهم في العراق. من جانبه اعتبر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن بلاده تجني ثمار تضحيات جسيمة مع انسحاب قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش وعلى رأسها القوات الأمريكية. إلى مصر التي أعلنت اليوم الإفراج عن 8 بحارة مصريين كانوا مختطفين على متن سفينة قبالة سواحل الصومال. وبهذا الخبر نصل إلى ختام نشرتنا هذه، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
5: الأخبار من شبكة ARN. انرجي مع ياسمين

لكل محبي بوتشارت اليوم رح يربح معي شخصين، مش شخص واحد، شخصين رح يربحوا معي، وكل شخص رح يربح تذكرتين لحضور حفل بوتشارت اللي رح يكون بسبيس 42 أرينا أبوظبي يوم 3 أكتوبر بأمسية موسيقية رح تجمع بين الأوركسترا والألحان المألوفة اللي بتفاعل معها الجمهور ليقدم تجربة مختلفة كل مرة، أكيد بقيادة الملحن وقائد الأوركسترا أمين بوتشار. لأي حدا حابب يشارك بالمسابقة السؤال جدا بسيط وسهل، متى رح يكون الحفل وشو اسم قائد الأوركسترا؟ بعتوا لي متى رح يكون الحفل وشو اسم قائد الأوركسترا على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages لحتى نشوف بنهاية الساعة الكمبيوتر مين رح يختار رابحين، وكل رابح رح يربح تذكرتين لحضور الحفل.

يعني قد ايه حلو مستمعي العربية 99 وتحديدا انرجي وسيم ربح عم بيقول من فترة معنا ستيكيشن بأحد الفنادق بدبي وبعت لي صورته هو وزوجته بالفندق وكانوا عند المسبح. يعني قد ايه حلو لما تشاركوا معنا الجوائز وقد ايه استمتعتوا. اهلا وسهلا يا وسيم وكثير فرحتني انك استمتعت كثير معنا. والمسابقات أكيد ما انتهت ومستمرين مع العربية 99. في رح يكون يوم 3 أكتوبر بأمسية جدا مميزة مع بوتشارت. بوتشارت لأي حدا حابب يحضر الحفل رح يكون بقيادة الملحن وقائد الأوركسترا أمين بوتشارت. لأي حدا حابب يحضر الحفل كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي متى رح يكون الحفل وشو اسم قائد الأوركسترا، مين شو اسم قائد الأوركسترا وأي يوم رح يكون الحفل. بعتولي الجواب مع أسماءكم الثنائية على 404 لأن بنهاية الساعة رح يكون عندي رابحين وكل رابح رح يربح تذكرتين لحضور الحفل. خلوني هيك أخذكم شوي مع عالم بوتشارت لحتى تستمتعوا للموسيقى تبعيته. والحلو بحفل بوتشارت أنه هو دائما بيميز بموسيقته أنه الجمهور كله بيتفاعل معه بغنوا أحلى الأغاني العربية. رح سمعكم بهذا اللينك، اسمعوا الغنية وعطوني رأيكم، رح أعيشكم أجواء الحفل من هلأ.

0: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
1: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
2: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morfields.ie. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
3: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
4: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
5: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
6: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر. يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: بعيد. حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا.

مكملين مع مسابقتنا مع حفل بوتشارت اللي رح تكون يوم 3 أكتوبر بقيادة الملحن وقائد الأوركسترا أمين بوتشارت. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي متى رح تكون الحفل، متى رح يكون حفل بوتشارت، وشو اسم قائد الأوركسترا، الاسم الكامل لقائد الأوركسترا على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages، لحتى نشوف بنهاية الساعة الكمبيوتر مين رح يختار لحتى يربح معنا. في قصة انتشرت مؤخرا، امرأة طلبت الطلاق من زوجها لأن زوجها بيتوتي، وهي صارت تحس أنه الموضوع صار يسبب لها أزمة، أنه هي ما عم تتمتع بحياتها مع زوجها، أنه هو كتير إنسان منيح وعطاء وأخلاقه حلوة وهو إنسان صبور وما بيأذي الآخرين، بس هي ما عم تتحمل أنه هو شخص بيتوتي، أنه هي ما عم تاخد راحتها لما بدها تجيب ضيوف على منزلها أو بدها تغير شكل أو أي شيء. هو ما بيحب يطلع من المنزل أبدا، يعني من الشغل للبيت من البيت للشغل، أنه فهي حست هذا الموضوع جدا صعب عليها وطلبت الطلاق. هل ممكن تحسوا أنه هذا سبب بديهي أو جوهري أنه الإمرأة تطلب الطلاق لأن زوجها بيتوتي؟ هل بتحسوا أن هذا الشيء ممكن يسبب مشاكل؟ هلأ في بعض الزوجات بتعاني وبتطلب الطلاق لأن زوجها ما بيقعد بالبيت، بتقلك لا خلص شغله بيطلع مع أصحابه بيطول بالسهر، فما بتتحمل الزوجة كمان ممكن تطلب الطلاق. هل بتحسوا أنه لا الإكستريم بكل شيء ما حلو، إن كان بيضل قاعد بالبيت وإن كان ما بيقعد بالبيت، كل شيء فيه كل مثل ما بيقولوا كل شيء زاد عن حده قلب ضده. فهل أنتوا بتحسوا أنه ممكن الإمرأة تطلب الطلاق لأن زوجها بيتوتي، ولا بتحسوا بالعكس والله إنها محظوظة إنه زوجها قاعد معها وعم بيقضي وقت حلو مع العائلة بشكل عام؟ خبروني رأيكم على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

رح نكمل بموضوع الرجل بيتوتي بس بالساعة اللي جاية، لأن لازم أختم على السريع بهي الساعة. وصار وقت إعلان الرابح لحفل بوتشارت اللي رح يكون يوم 3 أكتوبر بقيادة أمين بوتشارت. الرابح معنا اليوم، بدنا نقول ألف ألف مبروك لهبة الصباغ وقصي خالد القفاف. ألف ألف مبروك. الكمبيوتر اختاركم لحتى تربحوا جائزة، وأكيد كل شخص فيكم ربح تذكرتين. وأكيد مكملين مع بعضنا مع مسابقاتنا. بالساعة اللي جاي رح يكون عندي مسابقة حفل تامر حسني وتامر عاشور، خليكم معنا.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99.
1: يا ليتي يجيني كاش باك كل ما أصرف.
2: يبالك تابي.
1: دفعة مرنة.
2: بعد تابي.
1: إنزين تحويلات مجانية.
2: تابي.
1: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم.
2: تابي هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
3: تجهز استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختلفة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
4: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل زيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك. أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.
5: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز. استمتع بتحفة مذاق كوريا، ملو ملت، آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من جود سيول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: جديد الفنان علي بن محمد يركب

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: تعرفوا على التجارب الكورية في دبي فيستيفال سيتي مول خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. استكشفوا 3 مناطق تضم الثقافة الكورية والجمال والألعاب التفاعلية. اجمعوا النقاط ولا تفوتوا زيارة منصة كوريا 360 للحصول على المكافآت في نهاية الجولة. للمزيد زوروا دبي kfest.ae.
2: نيسان من عبد الواحد أرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

0: تمكين الكفاءة الوطنية. الحمد لله عندنا بدينا في المقابلات الفورية، بدينا من أمس واليوم إن شاء الله، عندنا غدا إن شاء الله في مقابلات فورية لعدد من الموظفين سواء عسكريين ومدنيين.
1: طبعا نحن متواجدين اليوم لاستقطاب الشباب الجدد خريجين الإماراتيين لعدة وظائف شواغر عندنا تحت المناطق الحرة، تحت دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.
2: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما بإعادة تشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم. أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مرسوما أميريا يقضي بتعيين سعادة طارق إبراهيم السلمان مديرا عاما لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة. أكدت شركة فلاي دبي أن الطائرة التي كانت متجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون تعرضت لحادث عرضي أثناء الرحلة اليوم، ما استدعى لتحويل مسارها والهبوط احترازيا في مطار تبوك في المملكة العربية السعودية، كما أن جميع الركاب بخير. خلفت الغارات والاشتباكات في المديريات المطلة على باب المندب جنوب غربي اليمن أكثر من 100 قتيل خلال ساعات، كما أعلنت مصادر ميدانية، في وسط تصاعد المواجهات بين محافظتي تعز ولحج وضغط حوثي على مواقع القوات الحكومية. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة 3 سفن بمقذوفات غير محددة أثناء عبورها مضيق هرمز، وقالت الهيئة إنها تلقت بلاغا متأخرا بشأن الحوادث التي شملت ناقلة نفط وناقلة غاز طبيعي مسال وسفينة أخرى. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش الأمريكي أتم انسحابه اليوم من العراق، وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف يختتمون رسميا مهمتهم في العراق. وبهذا تنتهي
3: الأخبار من شبكة ARN.

يعني قدي بفرح لما بتبعتوا لي ياسمين عم نحب المحتوى عم نحب الأغاني. سلمى شكرا كتير لك وعلى ذوقك، والله لما بتبعتوا لي هيك رسائل كتير بنبسط، يعني بكفي إنكم هيك عم تبعتوا لي من غير مسابقة من غير ولا شيء، بس عم تبعتوا لي لحتى تعبروا لي عن حبكم للأغاني أو المواضيع اللي عم بحكي فيها. محمود مصري كمان بعت لي مساء الخيرات ياسمين، اشتقنا لإنرجي بعد زمان، أنا بضل قاعد بالبيت، كنت عم بحكي بالساعة قبل عن موضوع إنه في صبية طلبت الطلاق من زوجها لأن هو كتير شخص بيتوتي وما عاد تتحمل وجوده بالبيت، فهو بيقول أنا بضل قاعد بالبيت وما بطلع مع الشباب قليل جدا جدا، ومرتي كتير سعيدة بهذا القرار، ما فهمت لشو الطلاق، بالعكس إذا جيت أطلع وأسهر بتساوي لي عرس. يعني والله أنا هيك عم أقول، ما أنا هاد اللي عم أقوله إنه في بعض النساء بيتضايقوا من أزواجهم لأن بيضلوا بيطلعوا. هلأ يمكن هو مثل ما حكينا كل شيء زاد عن حده قلب ضده، الإكستريم بكل شيء ما حلو، لا نضل قاعد رجال يمكن كتير، بس بالعكس حتى في بعض النساء بتقولك لا أنا بفضل إنه زوجي يكون موجود بالبيت بين أولاده بين العيلة ومنقضي وقت جدا جدا جميل، في نساء بتقولك لا أنا بدي يروح بدي روق لحالي. كل حدا أكيد في مدرسة معينة بكل بيت موجودة أكيد، بس يمكن إذا هو كان غالبا يطلع قبل وفجأة تغير بروتين الحياة ممكن هذا الشيء يزعج المرأة، طبعا حسب كل عيلة مختلفة. على كل أحوال ساعتنا هي أظن أغلب العالم بانتظار هاي اللي هو حفل تامر حسني والفنان تامر عاشور اللي رح يكون الحفل يوم 17 أكتوبر في الاتحاد أرينا بأبوظبي، أكيد من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة مومنت إيفنت وبرعاية إعلامية من العربية 99. رح يكون حفل جدا مميز، رح يكون ما بين الرومانسية والأجواء الجميلة، وأكيد قدم تامر حسني مسيرة لافتة جمعت ما بين الغناء والسينما والإنتاج. أما تامر عاشور فتامر عاشور فبيحمل الأمسية لون عاطفي خاص بأغاني بتلتقط الحب والإحساس واللحظات القريبة من الناس بصدق وعمق. لأي حدا حابب يربح معنا بمسابقة تامر حسني وتامر عاشور، كل اللي عليكم تعملوا بكل بساطة ما رح صعب عليكم الموضوع، بعتوا لي تامر حسني وتامر عاشور مع أسماءكم الثنائية على 404 لحتى نشوف بنهاية الساعة الكمبيوتر مين رح يختار. وخلينا هيك نرجع لأغاني تامر حسني القديمة ونعيش الأجواء، يلا خبروني عن ذكرياتكم مع هالأغنية. أماني يلي رح يسمع الأغنية بعتولي شو عندكم ذكرى مع هاي الأغنية.

0: يا الله فتقت لكم جروحاتكم بهاي الأغنية. يعني بصراحة ما تخيلت الرسائل اللي توصلني. هلأ خليني أرى بعض الرسائل. محمود بيقول: ياسمين ما عندي ذكرى معينة بس أقسم بالله رجعتيني لأيام مستحيل أرجع أشوفها. سارة بتقول: هاي سويت هارت I miss you, I miss you more يا سارة. سلمة بتقول: دقيقة سلمة تامر حسني لا ثواني عفوان أنا في ها سارة سلمة ولا مرة كسبت معاكي ياسمين والله يا رب تكسبي معايا. سلمى بتقول: كنت بسمع الأغنية دي وأنا في أولى ثانوي وأتأثر قوي. فعلا هاي الأغنية كانت التوب فعلا. خليني أسمع فويس مسج وصلتني من بشرة مع بعضنا, خلونا نسمعها.
1: يعني بصراحة غنية تامر حسني الوحدة بتذكرنا بتذكرني لإلي بمرحلة المراهقة والعواطف المشلخة وأنه مش حدا فهمني بهي الحياة وهي الدراما.
0: فعلا يعني بحس هاي الأغنية بوقتها يا لطيف شو عملت فينا. خلينا هيك نحكي مع حدا على الهواء مباشرة لو هيك حدا حابب يشارك. خلينا نشوف يخبرنا هيك عن ذكرياته مع هاي القصة, وأي حدا عن جد حابب هيك يشارك معنا قصص إذا حابين أتصل فيكم عادي بعتولي ياسمين اتصلي فينا, في عندي قصة خبرك ياها عن أيام الوحدة بتقتلني للفنان تامر حسني. أنا عم بتصل حاليا بأحد المستمعين, خلونا نشوف إذا المستمع رح يرد أو لا. رح نرني أخيرة, آخر فرصة للأسف.
2: سلمى بتقول دقيقة سلمى
0: ألو ألو ألو
3: ألو
0: هاي
3: ازيك ياسمين عاملة ايه؟
0: كنت بسمع صوتي من عندك على فكرة يا سلمى.
3: الصوت متأخر عندي
0: لدرجة اني شكيت بحالي, معقول انا عندك نسخة تانية؟ لا يعني هو صح في تطور كتير على فكرة, شفت من شوية عم بيقولوا على سير تطور رح يغيروا اسم الـ AI للـ SI. شو رأيك يصير اسمه SI؟
3: SI طب كويس, يعني اسمي مثلا هتبقى لايقة علي.
0: الله عليكي الله عليكي على التواضع. وهي لا لا لا لا لا لا كده كتير كده كفاية كده تعذيب. سلمى
3: أيوة
0: خبريني عن ذكرياتك مع الوحدة بتقتلني ولا حد بيسألني. أيوة. خبريني.
3: كنت في ثانوي وانا صغيرة بقى وكده, انت عارفة زمان كنا اي حاجة بتأثر فينا
0: أكيد.
3: اي حاجة مهما
0: فأنا الضربة.
3: انا كنت مشغولة قوي بالمذاكرة, يعني كنت زي ما بيقولوا كنت دحيحة قوي.
0: الله عليك. فكنت
3: ايوه فكنت دايما اشغل الراديو جنبي وفي الاغاني يعني شغالة كلها بقى احدث اغاني بتنزل, فكان دايما يشغلوا تامر حسني الاغنية دي بالذات.
0: يا الله.
3: وبعدين انا اتاثر قوي واتاثر وابقى خلاص وبعدين لما تخلص اقول طب انا بتاثر ليه.
0: هي تماما هي بتبكي وبتتدمري بس حتى لو انت ما عندك اي شيء خاص بحياتك عادي على فكره. أيوة هي الاغنيه لحالها تخليكي تدمرك يعني
3: وتخليكي متاثره جدا, واللي هو بقى خلاص يا جماعه خلاص بقى كفايه
0: سيبوني مش قادره راعوا مشاعري. لا بنعيش الدور وانه خلاص احنا منهارين نفسيا يعني بصراحه. لا والله يا سلمى بتعرفي انه عم يجيني كثير قصص على هالاغنيه, والله اكتشفت انه انا فتحت قلوب العالم ما تخيلت هيك يصير. بتخيلوا انه انا هلا الاغنيه اللي جايه رح احطها لتامر عاشور وكمان هيك حنفتق شوي الجروح. اوكي
3: ايوه حاجات من القديمه
0: شوي. خلينا هلا نسمع الاغنيه مع بعض, واي حدا حابب يشارك اكيد مع مسابقه تامر حسني تامر عاشور كل اللي عليكم تبعتوا لي تامر حسني وتامر عاشور مع اسمائكم الثنائيه على 404 او على ARM Play Unlimited Messages. شكرا لك يا سلمى على المشاركه.
3: ميرسي. انا بس عايزه اقول لك حاجه, انت جميله جدا, انا شفتك في الحقيقه بس ما لحقتش اسلم عليك, انت اموره جدا ودمك يعني خفيف.
0: حبيبتي بالعكس انا لي الشرف يعني اذا رجعتي شفتيني انا اللي بتمنى اسلم عليكم. بالعكس حبيبتي سلمى انت اللي بتجنني والله.
3: حبيبتي ربنا يخليك.
0: كلك ذوق يا سلمى كلك ذوق. شكرا كثير لك حبيبي, بتمنى لك يوم حلو. يا هلا يا هلا باي باي. وهلأ خلونا ننتقل لتامر عاشور وهيجي لي موجوع وخبروني قصصكم. حبيت هيك نرجع هيك بذكريات المراهقة. خبروني قصصكم هيك نتسلى مع بعض. يلا

0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
1: بودكاست استكانة.
2: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلا إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائما أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجحها لأساسها على قدر المستطاع. على قدر
1: المستطاع. يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.
0: اكتشفوا مراسي على الساحل الشمالي لمصر مع يو باي أعمار. استمتعوا بالإقامة وتجارب الطعام والاسترخاء في أدرس العالمين بالاس وفنادق فيدا مع جمع واستبدال نقاط يو بوينتس. واحتفالاً بالإطلاق استمتعوا بثلاثة أضعاف نقاط يو بوينتس حتى 30 من سبتمبر. حملوا تطبيق يو باي أعمار واكتشفوا المزيد. يو باي أعمار بطريقتك كل يوم.
4: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
5: أوف. يا ليت يجيني كاش باك كل ما أصرف.
4: يبالك تابي.
5: دفعة مرنة
4: بعد تابي.
5: إنزين تحويلات مجانية
4: تابي.
5: أبغي حساب أستخدمه كل يوم بدون رسوم
4: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
6: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى. مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز لحظة ينتظرها الجميع.
0: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. بعد أسبوع دراسي حافل حان وقت الاسترخاء. استقل وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واستمتع بدبي من البحر واجعل رحلتك في عطلة نهاية الأسبوع جزءا من المتعة. هيئة الطرق والمواصلات معا نمضي بدبي قدما.
7: كنتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟

يعني أنا بدي أتأسف من كل الناس اللي حطيت لهم أغنية تامر حسني الوحدة بتقتلني، ما تخيلت أني رح فتق جروح العالم لهالدرجة. يا جماعة أي حدا حابب يربح تذاكر حفل تامر حسني وتامر عاشور يلي رح يكون يوم 17 أكتوبر، كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي تامر حسني وتامر عاشور مع أسماءكم الثنائية على 404، لأن بنهاية الساعة يعني باللينك اللي جاي راح نشوف الكمبيوتر مين راح يختار لحتى يربح معنا. والله المشاركات قوية. هلأ أنا سألتكم خبروني قصص صارت معكم أيام أغنية الوحدة بتقتلني، شو عندكم ذكريات مع هالأغنية؟ والله لازم أقرأ الرسائل. سامر بيقول: ياسمين أنا كان عمري 16 سنة وقت نزلت الأغنية، وكنت بحب بنت معي بالمدرسة وما قدرت بحياتي إني أعترف لها، كنت حط السماعات وأسمعها وأعيش دور المجروح، وهي أصلاً ما بتعرف إني بحبها، واليوم عمري 38 سنة ومتزوج وعندي ولدين. يا الله قديه كنا نعيش دراما. أما رنا بتقول: سنة 2004 كان عمري 15 سنة، بتذكر كنا نكتب كلمات الأغاني على آخر دفتر المدرسة. بس عفواً يعني رنا كيف متذكرة 2004؟ ما شاء الله عليك. كنا نكتب كلمات الأغاني على آخر دفتر بالمدرسة، وهي الأغنية تحديداً كانت مرتبطة بأول مرة انكسر قلبي فيها. سلامة قلبك. هلأ بضحك لما بتذكر قدي كنت مفكرة أنها نهاية العالم فعلاً. أما مازن كان عمري 18 سنة، وأول سيارة سقتها بحياتي كانت سيارة بابا، وكنت حط فيها سي دي تامر حسني. يا الله أيام السيديات، كل ما أسمع الوحدة بتقتلني بشوف حالي بنفس السيارة ونفس الشوارع ونفس الرفقات. يا الله على الذكريات. أما هبة بتقول: كنت 17 سنة وكنت بحب واحد بس من طرف واحد وما اعترفت له، كل مرة نزعل بدون ما نكون أصلاً مرتبطين، وضل أزعل بيني وبين حالي مع العلم أنه هو ما بيعرف أني أنا معجبة فيه. أما خالد بيقول: أنا كان عمري 20 سنة وكنت بأول سنة جامعة، الأغنية بتذكرني بأصحابي أكثر من الحب، كنا خمسة ما نفترق، وكان في واحد معنا بيعزف كيتار عايش أجواء تامر حسني ومفكر حاله تامر حسني. يا الله عن جد هذيك الأيام كتير شباب صح صاروا يطلعوا على الجيتار ويعيشوا الأجواء بالجامعات. أما جنى كان عمري 12 سنة، ما كان عندي ولا حب ولا فراق، بس كنت أغنيها وكأني مطلقة وعندي 3 أولاد. يا الله يا جنى، بس هلأ فهمت الكلمات بطريقة صحيحة، أنا بوقتها كنت عايشة بس الدراما مع العالم. أما مي بتقول: أنا كنت 16 سنة، أول مرة حبيت بحياتي كانت بهديك السنة، ما بتذكر ليه افترقنا، بس هو كان حب فقط على الرسائل، كنا نكتب رسائل لبعض ونبعتها، يعني حب هيك مثل ما بيقولوا بريء نظيف لذكرى طفولية. أكيد هذا ما اسمه حب، هذا اسمه يعني مثل ما بيقولوا مراهقة مثل ما بيقولوا. على كل أحوال أي حدا حابب يربح معنا مع تامر حسني وتامر عاشور، كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي تامر حسني وتامر عاشور مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages، لأن باللينك اللي جاي رح نعلن اسم الرابح.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
4: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي. وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
5: العودة إلى المدارس صارت أفضل مع جامبو للإلكترونيات. اشتري أي جهاز مايكروسوفت سيرفيس أو أحد أجهزات HP Windows Copilot Plus PC المختارة، واستمتع بضمان سلامة ممتد لمدة سنتين مع مشترياتك. ادرس، ابتكر وأنجز أعمالك، واستمتع بحماية تدوم لفترة أطول مع جهاز ويندوز المناسب للموسم الدراسي الجديد. تفضل بزيارة أقرب متجر جامبو للإلكترونيات في دولة الإمارات واستفد من العرض اليوم. جامبو للإلكترونيات، وجهتك لتقنيات العودة إلى المدرسة. تطبق شروط والأحكام. العرض ساري لفترة محدودة على منتجات مختارة.
6: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com واكتشف مجموعتنا.

يا ترى مين رح يربح معنا حفل الفنان تامر حسني وحفل الفنان تامر عاشور؟ خلينا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار معنا. بس خلوني أخبركم أكثر عن الحفل يلي رح يكون يوم 17 أكتوبر 2026، بأمسية رح تحمل كتير من الرومانسية وأغاني حب الجمهور عبر الأجيال. أكيد الحفل رح يكون بالاتحاد أرينا أبوظبي، والحفل من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة مومنتس إيفنت وبرعاية إعلامية من العربية 99. لأي حدا حابب يشتري التذاكر بتلاقوهم عبر platinumlist.net. خلونا نشوف الكمبيوتر نختار الكمبيوتر. هلا هلا لودينج يا جماعة، والله أنا قلبي معكم. خلينا نوقف هاي الميوزك وبدنا نقول ألف ألف ألف مبروك لسلمى أحمد. الله عليك يا سلمى. الله سلمى، أظن أنتي سلمى ألف ألف مبروك. أظن أنت يلي من شوي طلعتي معنا على الهواء مباشرة. والله يا سلمى ده يوم حظك يا سلمى. شايفة يا سلمى؟ لا، وسلمى بعت على الأغنية اللي حطيتها من شوي على بعيش، ياهو بخاف يتعذب قلبي أكتر من كده، حبيبي ارجع بتغيب وانت اللي على بالي. فعلا أغاني كان إلها كلمات قوية وموسيقى قوية كانت جدا فعلا. على كل أحوال يعني أنا بدي أتشكر كل مين سمعني اليوم بأنرزي، وبدي أتشكر مشاركاتكم. وما تنسوا أنه المسابقة لسه مستمرة لنهاية الأسبوع، اللي ما ربح اليوم لسه عندكم فرصتين لحتى تربحوا. وأكيد رح شوفكم بكرة بيوم جديد معي أنا بأنرزي. وهيك يعني رح أختم لكم إياها كمان بأغنية جدا جدا جدا قوية. بحبكم كتير، باي باي.

0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
1: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
5: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لمن انتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
6: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

0: عايشين فيني
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: الشباب الجدد خريجين الإماراتيين لعدة وظائف شواغر عندنا تحت المناطق الحرة، تحت دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما بإعادة تشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سيد المكتوم. وجه معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على قيادته المتميزة للوفد الدبلوماسي والاقتصادي الإماراتي خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. أفادت شرطة أبوظبي اليوم بأنها تعاملت مع حريق اندلع في موقع لتجميع النفايات في الوثبة، وأكدت شرطة أبوظبي على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية. أكدت فلاي دبي أن الطائرة التي كانت متجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون تعرضت لحادث عرضي أثناء الرحلة اليوم، ما استدعى تحويل مسارها والهبوط احترازيا في مطار تبوك في المملكة العربية السعودية، كما أن جميع الركاب بخير. خلفت الغارات والاشتباكات في المديريات المطلة على باب المندب جنوب غربي اليمن أكثر من 100 قتيلا خلال ساعات، كما أعلنت مصادر ميدانية، وسط تصاعد المواجهات بين محافظتي تعز ولحج وضغط حوثي على موقع القوات الحكومية. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة 3 سفن بمقذوفات غير محددة أثناء عبورها مضيق هرمز، وقالت الهيئة إنها تلقت بلاغا متأخرا بشأن الحوادث التي شملت ناقلة نفط وناقلة غاز طبيعي مسال وسفينة أخرى. وبهذا تنتهي
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com.

0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99
1: على 99 أحلى الأوقات، الأغاني اللي بتحبوها.
0: من السادس إلى السابع من أكتوبر أبو ظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبو ظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus، أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، هولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
3: إيجار، فواتير، بقالة، أبقي أوفر بس كيف؟
4: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
5: شي وايد أسهل.
6: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
0: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
7: تسوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. أنفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زاد تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك سيارة جينيسيس G80. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.
8: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
0: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة. بكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae وممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وأسكيبلي من راك بانك.

0: ولا من السادس إلى السابع من أكتوبر أبو ظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبو ظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.
1: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
2: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتيم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتيم.
3: أمنت سيارتك الجديدة؟
4: طبعاً.
3: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
4: أكيد.
3: والتأمين الصحي؟
4: جاهز.
3: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
4: غطيتها.
3: مع أي شركة؟
4: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
3: عظيم جداً.
4: مهما كانت خطط الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-04 40. الوثبة للتأمين رعاية تتجاوز حدود التغطية.
5: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
6: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.

0: فوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100 ألف درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط. وزيدك من الشعر بيت، ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: منتجع ذا ويستن المالديف يقع على بعد 4 ساعات فقط، ما يجعله وجهة مثالية لقضاء عطلة عائلية أو إجازة رومانسية لشخصين. احجز إقامتك بنظام فول بورد واحصل على ترقية مجانية إلى نظام أول إنكلوسيف. لمزيد من المعلومات تابع حساب @thewestonmaldives على إنستغرام أو تواصل معنا عبر الرسائل المباشرة.
3: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: صوت بلا صورة.
1: تهدف شركة دو من خلال مشاركتها في معرض رؤية للوظائف 2026 إلى ترسيخ مكانتها كجهة العمل المفضلة لدى الكوادر الإماراتية وإبراز عرض القيمة التي تقدمه للعاملين بها.
2: تأتي مشاركة القيادة العامة في معرض رؤيتي سنة 2026 في إطار التزامن الدعم التوطين واستقطاب وتمكين الكفاءة الوطنية. الحمد لله عنا بدينا في المقابلات الفورية، بدينا من أمس واليوم إن شاء الله، وعنا غدا إن شاء الله في مقابلات فورية لعدد من الموظفين سواء عسكريين ومدنيين.
3: طبعا نحن متواجدين اليوم لاستقطاب.

0: من دبي إلى تل أبيب.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
0: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: إلى تفاصيل نشرتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما بإعادة تشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم. التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع مونيكا جوما المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذي تستضيفه أبوظبي. وأكد سموه أن الشراكة الراسخة بين الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تمثل نموذجا فاعلا للعمل الدولي بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود. قال متحدث باسم فلاي دبي إن مشادة حدثت داخل قمرة القيادة على متن الطائرة التي كانت متجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون. وذكر المتحدث أن طاقم فلاي دبي الذي كان على متن هذه الرحلة تمكن من السيطرة على الموقف، حيث قاموا بتغيير مسار الطائرة والهبوط بها بسلام في مطار تبوك في المملكة العربية السعودية. وأكد أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير، وأضاف قمنا بتسيير رحلتين بديلتين إلى تبوك ونعطي الأولوية القصوى لنقل الركاب وإكمال رحلتهم إلى تل أبيب. وأكد المتحدث أن رحلات الناقلة عبر شبكة فلاي دبي تسير وفق جدولها المعتاد، وأوضح أنه في هذه المرحلة الأولية لا تزال الأسباب والدوافع الكامنة وراء هذه الواقعة غير معروفة وتخضع لتحقيق رسمي، ونحث الجميع على الامتناع عن إطلاق تكهنات سابقة لأوانها ريثما تقوم السلطات بجمع الحقائق. وقال تتمثل أولوياتنا القصوى حاليا في ضمان سلامة وصحة مسافرين وأفراد الطاقم المعنيين بهذه الحادثة ودعم التحقيق الرسمي. تستمر لليوم الخامس على التوالي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبوظبي 2026. على هامش المؤتمر تحدث لمركز أخبار ARN سعادة حامد الزعابي رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
2: احنا اليوم كدول منطقة وكدول عالم نستعد للجولة الخامسة من التقييم المتبادل. هذا التقييم مهم، تقيم فيها دول المنطقة ودول العالم لمعاييرهم وإجراءاتهم للحد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحظر انتشار السلاح. اليوم في الرئاسة الإماراتية احنا خلال السنتين الماضيات تقريبا غطينا 8 زيارات على المستوى، كانت زيارتي للمغرب، زيارتي لتونس، موريتانيا، سوريا، فلسطين والأردن، وحين إن شاء الله زيارة قادمة السابعة بتكون لمصر وبعدها إن شاء الله ليبيا. الهدف من هالزيارة هو رفع جاهزية الدول ورفع التزامهم السياسي، أيضا المبادرة اللي أطلقناها اللي هي مبادرة مكافحة الاحتيال عبر الحدود، هي طبعا مبادرة إقليمية. الهدف من هذه المبادرة هو استهداف الاحتيال والتركيز عليه. أيضا خلال الرئاسة الإماراتية ركزنا على بناء القدرات وتدريب الدول والجهات المعنية وبناء قدراتهم لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
0: سلطت فعاليات اليوم الثاني من معرض الإمارات للوظائف رؤية 2026 الضوء على الشواغر الوظيفية الجديدة وبرامج الخريجين ومبادرات التطوير المهني والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ريم الخاجة مديرة إدارة تطوير الكوادر الوطنية في دو تحدثت لمركز أخبار ARN عن المشاركة.
3: تهدف شركة دو من خلال مشاركتها في معرض رؤية للوظائف 2026 إلى ترسيخ مكانتها كجهة العمل المفضلة لدى الكوادر الإماراتية وإبراز عرض القيمة التي تقدمها للعاملين بها وتعزيز دورها الريادي في دعم الأولويات الوطنية. كما أن المعرض يتيح لنا الفرصة بالتواصل المباشر مع الكفاءات الإماراتية الشابة والتعرف على طموحاتهم المهنية. نحن لا ننظر إلى المعرض فقط كفرصة لاستقطاب المواهب، بل كمنصة نعرف من خلالها الشباب على الفرص والمسارات المهنية المتنوعة في دول

0: ونساعدهم على اكتشاف المجالات التي تتناسب مهاراتهم وطموحاتهم. ولدينا مجموعة من البرامج، من أبرزها برنامج فيوتشر إكس للخريجين، إلى جانب برامج التدريب العملي للطلبة الجامعات والمدارس، وبرامج تطوير وتمكين الكفاءات الوطنية في مجالات مختلفة داخل الشركة.
1: كما تحدث لمركز أخبار ARN المقدم الدكتور عمر عبد القادر مدير إدارة الموارد البشرية في الدفاع المدني عن المشاركة.
2: تأتي مشاركة القيادة العامة في معرض رؤيتي سنة 2026 في إطار التزامن الدعم التوطين واستقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية. الحمد لله عندنا بدينا في المقابلات الفورية، بدينا من أمس واليوم إن شاء الله، وعندنا غدا إن شاء الله في مقابلات مهورية لعدد من الموظفين سواء عسكريين ومدنيين.
1: وعلى هامش معرض الإمارات للوظائف رؤية 2026 تحدثت لمركز أخبار ARN ميسون الهاشمي من قسم التوظيف في دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.
3: طبعا نحن متواجدين اليوم لاستقطاب الشباب الجدد خريجين الإماراتيين لعدة وظائف شواغر عندنا تحت المناطق الحرة، تحت دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة اللي تتضمن هي المناطق الحرة اللي تحتها سلطة واحد دبي للسيليكون، دبي كوميرسيتي ودافزة. نحن نستقطب الخريجين الجدد عشان يشوفون الفرص المتواجدة عندنا ويستكشفون اهتماماتهم في عدة مجالات من ناحية الهندسة، المالية، سيلز.
1: النشرة متواصلة.
4: الأخبار من شبكة ARN.
1: إلى تطورات اليمن، خلفت الغارات والاشتباكات في المديريات المطلة على باب المندب جنوب غربي اليمن أكثر من 100 قاتيلا خلال ساعات، كما أعلنت مصادر ميدانية، في وسط تصاعد المواجهات بين محافظتي تعز ولحج وضغط حوثي على مواقع القوات الحكومية. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة 3 سفن بمقذوفات غير محددة أثناء عبورها مضيق هرمز، وقالت الهيئة إنها تلقت بلاغا متأخرا بشأن الحوادث التي شملت ناقلة نفط وناقلة غاز طبيعي مسال وسفينة أخرى. إلى العراق، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش الأمريكي أتم انسحابه من العراق، وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف اختتموا رسميا مهمتهم في العراق. ومن جانبه اعتبر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن بلاده تجني ثمار تضحية جسيمة مع انسحاب قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش وعلى رأسها القوات الأمريكية. بهذا تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
4: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على العربية 99. العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. جود سيول كوريان فرايد تشيكن، من فولكانو الحار إلى سويت اند سبايسي الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. جود سيول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردول في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
2: تعرفوا على التجارب الكورية في دبي فيستيفال سيتي مول خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. استكشفوا 3 مناطق تضم الثقافة الكورية والجمال والألعاب التفاعلية. اجمعوا النقاط ولا تفوتوا زيارة منصة كوريا 360 للحصول على المكافآت في نهاية الجولة. للمزيد زوروا دبي kfest.ae.
3: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
4: العودة للمدارس برعاية جود سي الفودز. كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينغ، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: اكتشفوا مراسي على الساحل الشمالي لمصر مع يو باي إعمار. استمتعوا بالإقامة وتجارب الطعام والاسترخاء في أدرس العلمين بالاس وفنادق فيدا مع جمع واستبدال نقاط يو بوينتس. واحتفالاً بالإطلاق استمتعوا بثلاثة أضعاف نقاط يو بوينتس حتى 30 من سبتمبر. حملوا تطبيق يو باي إعمار واكتشفوا المزيد. يو باي إعمار، بطريقتك كل يوم.
1: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
2: انجرح قلبك عتر.
1: يتضمن أربع أغاني من ألحان

0: بعيد
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى
1: توزيع روتانا

0: تتخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تبى بالضبط. وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
1: من السادس إلى السابع من أكتوبر أبو ظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبو ظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان. الحذاء. سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحا، فما رأيك؟
4: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
5: أوف، يا ليت يجيني كاش باك كل ما أصرف.
6: يبالك تابي
5: دفعات مرنة
6: بعد تابي.
5: إنزين، تحويلات مجانية
6: تابي.
5: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
6: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
7: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: صوت بلا صورة.
1: أهدف شركة دو من خلال مشاركتها في معرض رؤية للوظائف 2026 إلى ترسيخ مكانتها كجهة العمل المفضلة لدى الكوادر الإماراتية وإبراز عرض القيمة التي تقدمه للعاملين بها.
2: تأتي مشاركة القيادة العامة في معرض رؤيتي سنة 2026 في إطار التزامن الدعم التوطين وتمكين الكفاءات الوطنية. الحمد لله عندنا بدينا في المقابلات الفورية، بدينا من أمس واليوم إن شاء الله، وعندنا غدا إن شاء الله في مقابلات فورية لعدد من الموظفين سواء عسكريين ومدنيين.
3: طبعا نحن متواجدين اليوم لاستقطاب الشباب الجدد خريجين الإماراتيين لعدة وظائف شواغر عندنا تحت المناطق الحرة، تحت دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن

عقد اجتماعها 15 لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للخطة الاستراتيجية متوسطة المدى للسنوات المالية 2027-2029، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية. وتركز الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية على توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط وتحليل البيانات المالية وتبسيط وتقليل الإجراءات والمتطلبات وتحقيق كفاءة مالية أعلى للحكومة الاتحادية. التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع مونيكا غوما المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه أبوظبي. وأكد سموه أن الشراكة الراسخة بين الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود. قال متحدث باسم فلاي دبي إن مشادة حدثت داخل قمرة القيادة على متن الطائرة التي كانت متجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون، وذكر المتحدث أن طاقم فلاي دبي الذي كان على متن الرحلة تمكن من السيطرة على الموقف، حيث قاموا بتغيير مسار الطائرة والهبوط بها بسلام في مطار تبوك في المملكة العربية السعودية، وجميع الركاب وأفراد الطاقم بخير. وأكد المتحدث باسم فلاي دبي أن رحلات الناقلة عبر شبكة فلاي دبي تسير وفق جدولها المعتاد. خلفت الغارات والاشتباكات في المديريات المطلة على باب المندب جنوبي غرب اليمن أكثر من 100 قتيل خلال ساعات، كما أعلنت مصادر ميدانية، وسط تصاعد المواجهات بين محافظتي تعز ولحج وضغط حوثي على مواقع القوات الحكومية. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء. الأخبار من شبكة ARN.

العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الانترنت. تشيز كورن دوغ من جود سيئول كوريان، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة للأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول. عند ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
4: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
5: بريس وان بليز.
6: أنا طالع على فلورزي.
5: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
6: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
7: Welcome to the future.
5: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
6: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
5: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
6: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
6: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
5: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
6: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
5: والإعداد؟
6: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 Zoho.
7: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، بولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
8: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا، ما لو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طاري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من جود سيول، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99
1: على 99 أحلى الأوقات، الأغاني اللي بتحبوها.
0: من السادس إلى السابع من أكتوبر، أبو ظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبو ظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus، أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.
2: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
3: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: وفر أكثر مع العربية للطيران، وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، بولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
5: العودة إلى المدارس صارت أفضل مع جامبو للإلكترونيات. اشتري أي جهاز مايكروسوفت سيرفيس أو أحد أجهزة HP Windows Copilot Plus PC المختارة، واستمتع بضمان سلامة ممتد لمدة سنتين مع مشترياتك. ادرس، ابتكر وأنجز أعمالك، واستمتع بحماية تدوم لفترة أطول مع جهاز ويندوز المناسب للموسم الدراسي الجديد. تفضل بزيارة أقرب متجر جامبو للإلكترونيات في دولة الإمارات واستفد من العرض اليوم. جامبو للإلكترونيات، وجهتك لتقنيات العودة إلى المدرسة. تطبق الشروط والأحكام. العرض ساري لفترة محدودة على منتجات مختارة.
0: العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
1: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
2: بعرف.
1: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
2: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
1: بلا مزح.
2: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
1: عن جد عم تحكي؟
2: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
1: هلأ فهمت.
3: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد تطبيق واحد عالم واحد.
4: تسوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. أنفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زاد تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك سيارة جينيسيس G80. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.
5: أوقات لا تنسى بانتظاركم في دبي. اكتشفوا JA The Resort قرب نخلة جبل علي واستمتعوا بشاطئ خاص يمتد لمسافة تقارب الكيلومتر. أعيشوا متعة السباحة والجولف وركوب الخيل ومشاهدة الحيوانات وجربوا الرماية في الميادين الداخلية. وإذا كنتم من المقيمين في الإمارات استمتعوا بخصم 20% مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال. اختاروا من 3 فنادق واحجزوا عبر jaresortshotels.com أو اتصلوا على 04-814-5500.
3: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM انطلق مع المزيد.
6: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
3: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: أهدف شركة دو من خلال مشاركتها في معرض رؤية للوظائف 2026 إلى ترسيخ مكانتها كجهة العمل المفضلة لدى الكوادر الإماراتية وإبراز عرض القيمة التي تقدمه للعاملين بها.
2: تأتي مشاركة القيادة العامة في معرض رؤيتي سنة 2026 في إطار التزامن الدعم التوطين وتمكين الكفاءات الوطنية. الحمد لله عندنا بدينا في المقابلات الفورية، بدينا من أمس واليوم إن شاء الله، وعندنا غدا إن شاء الله في مقابلات فورية لعدد من الموظفين سواء عسكريين ومدنيين.
3: طبعا نحن متواجدين اليوم لاستقطاب الشباب الجدد خريجين الإماراتيين لعدة وظائف شواغر عندنا تحت المناطق الحرة، تحت دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك هولندا. بحضور منصور بن زايد ومكتوم بن محمد، لجنة الميزانية العامة تناقش الخطة الاستراتيجية للميزانية الاتحادية 2027-2029. فلاي دبي توضح ما حدث على متن رحلتها المتجهة من دبي إلى تل أبيب.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من جلالة فيليم ألكسندر ملك مملكة هولندا، بحث خلاله علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية. كما تطرق الاتصال إلى مؤتمر الأمم المتحدة

0: مصلحة شعوبها كافة. عقدت لجنة الميزانية العامة للاتحاد اجتماعها 15 لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للخطة الاستراتيجية متوسطة المدى للسنوات المالية 2027-2029، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية. وتركز الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية على توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط وتحليل البيانات المالية وتبسيط وتقليل الإجراءات والمتطلبات وتحقيق كفاءة مالية أعلى للحكومة الاتحادية. قال متحدث باسم فلاي دبي إن مشادة حدثت داخل قمرة القيادة على متن الطائرة التي كانت متجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي اليوم 30 سبتمبر. وذكر المتحدث أن طاقم فلاي دبي الذي كان على متن الرحلة تمكن من السيطرة على الموقف، حيث قاموا بتغيير مسار الطائرة والهبوط بها بسلام في مطار تبوك في المملكة العربية السعودية، وجميع الركاب وأفراد الطاقم بخير. وأكد المتحدث أن رحلات الناقلة عبر شبكة فلاي دبي تسير وفق جدولها المعتاد، وأوضح أنه في هذه المرحلة الأولية لا تزال الأسباب والدوافع الكامنة وراء هذه الواقعة غير معروفة وتخضع لتحقيق رسمي، ونحث الجميع على الامتناع عن إطلاق تكهنات سابقة لأوانها ريثما تقوم السلطات بجمع الحقائق. اختتمت اليوم فعاليات معرض الإمارات للوظائف رؤية 2026، حملت فرصا واسعة للمواطنين الباحثين عن العمل مع طرح أكثر من 750 وظيفة عبر منصة حكومة دبي وإجراء مقابلات فورية لعدد من الشواغر. نعمان الصالح مدير إدارة الشؤون المؤسسية والاستدامة في مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية تحدث لمركز أخبار ARN على هامش المعرض.
1: المؤسسة دبي خدمات الملاحة الجوية متواجدين في معرض رؤية لعرض عدة برامج. البرنامج الأولي هو المراقبين الجويين، وعندنا يتم هني المراقب الجوي اللي هو من ناحية تدريبية ومن ناحية استقطابهم. لكن نعرف أن مطار المكتوم سيقوم افتتاحه في سنة 2032، ويتطلب وجود عدد من المراقبين الجويين، وإحنا بصدد أن نوطن هذا الوظيفة بالذات، يعني أن نوطن الكوادر المهمة في المجال وهي المراقبين الجويين والمهندسين.
0: وعلى هامش فعاليات معرض الإمارات للوظائف رؤية 2026 تحدثت لمركز أخبار ARN ميرا الجسمي رئيسة مجلس شباب إينوك.
2: نفخر في مجموعة إينوك بدورنا الفعال أن نحن ندعم جهود دولة الإمارات في التوطين وتنمية الكفاءات الوطنية، وتتيح لنا من معرض رؤية للتوظيف 2026 أن نحن نتواصل مع الكفاءات الإماراتية ونفتح آفاق مهنية ونزود الجيل القادم بالمهارات والخبرات لمستقبل العمل. وتأكيد على دورنا الفعال في معرض رؤية، تم توقيع شراكة جديدة مع وزارة تمكين المجتمع لإتاحة فرصة توظيف وتدريب والتعرف إلى بيئة العمل المستفيدين المؤهلين في برامج الدعم الاجتماعي، وتم توقيع تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لربط المنح الدراسية الخارجية للطلبة الإماراتيين بالتوجيه والتدريب العملي والتعلم في بيئة العمل ومسارات وظيفية محتملة لدى إينوك.
0: نبقى في ملف معرض الإمارات للوظائف رؤية 2026، حيث اختتمت أعمال المعرض اليوم في مركز دبي التجاري العالمية. تحدثت لمركز أخبار ARN على هامش المعرض إسراء البستكي مدير أكاديمية دبي الصحية للقيادة.
3: نحن في دبي الصحية كمنظومة صحية أكاديمية متكاملة نعمل بأهمية تمكين الكفاءات الوطنية وإعدادها وتأهيلها لتحقيق رؤيتنا للارتقاء بصحة الإنسان. نشارك في معرض رؤية الإمارات 2026 نطرح أكثر من 100 فرصة وظيفية في تخصصات مختلفة أبرزها التمريض والصيدلة والمختبرات.

0: وعدد من الوظائف الإدارية. ودنا أن عيالنا يشوفون العمل في دبي الصحية أكثر من مجرد وظيفة، مثل ما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هم أساس الإبداع وهم أصحاب الخيال وهم مصدر نذكاء.
1: بدأ العد التنازلي لانطلاق النسخة الثالثة من ترايثلون دبي تي 100 العالمية، وسيتم تنظيم المنافسات ضمن فعاليات النسخة العاشرة من تحدي دبي للياقة التي تقام من 31 من أكتوبر إلى 29 من نوفمبر 2026. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN مراد رزق المصري مدير الإعلام المحلي لبطولة ترايثلون دبي تي 100.
2: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، واليوم يتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي تي 100 للترايثلون، وهي التي تعود في نسختها الثالثة خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر المقبل. حدث رياضي عالمي يجمع نخبة من أبرز محترفي الترايثلون إلى جانب أكثر من 2000 رياضي ورياضية من 57 جنسية سجلوا بالفعل المشاركة في هذا الحدث الاستثنائي، وما زالت الفرصة متاحة أمام عشاق التحدي للتسجيل والمشاركة في مختلف الفئات بما فيها السبرينت والمسافة الأولمبية والسباق الكامل لمسافة 100 كيلومتر. وللمرة الأولى تنتقل البطولة إلى منطقة المنظر التي تستقبل المشاركين والجماهير بحلتها الجديدة وإطلالتها الساحلية المميزة.
1: بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.

0: بأحلى الأوقات مع العربية 99
1: على 99 أحلى الأوقات، الأغاني اللي بتحبوها.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: next one please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ ليش في بفلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
0: future. أوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: إيه كل أخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه Energy. Energy.
0: الجنزي والسوشيال ميديا
2: وكل شيء جديد يصير في دبي
0: واشياء اكثر واكثر بتلاقوها ببرنامج واحد
3: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99.
4: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
5: أتملك بيت أحلامي.
6: أسوق سيارة أحلامي.
5: أطلع إجازة أحلامي.
6: وتبني مستقبل الأحلام
4: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
7: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
8: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا دبي south.ae أو اتصلوا على 800 south.
9: أمنت سيارتك الجديدة؟
10: طبعا.
9: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
10: أكيد.
9: والتأمين الصحي؟
10: جاهز.
9: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
10: غطيتها.
9: مع أي شركة؟
10: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية. خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
9: عظيم جدا.
8: مهما كانت خطة الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين رعاية تتجاوز حدود التغطية.
11: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات مع محطات رئيسية في قرية المعرفة بدبي ودبي مارينا وجي بي آر، إلى جانب الربط بالمترو إلى جي إل تي. يوفر ترام دبي وسيلة مستدامة ومريحة للتنقل من وإلى المدرسة أو الجامعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
1: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا، وفرانكفورت ودوسردول في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
3: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر SIF.AE.
4: جديد الفنان علي بن محمد يركب

0: حالياً على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد، ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد، اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة jijisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
2: كله بيسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر. بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه هي تحويلات بوتم الدولية.
1: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul كوريان فرايد تشيكن، من فولكانو الحار إلى سويت اند سبايسي الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكهته المدخنة، نكهات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات. 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
2: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه، من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
3: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي على

0: تاني
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: تهدف شركة دو من خلال مشاركتها في معرض رؤية للوظائف 2026 إلى ترسيخ مكانتها كجهة العمل المفضلة لدى الكوادر الإماراتية وإبراز عرض القيمة التي تقدمه للعاملين بها.
2: تأتي مشاركة القيادة العامة في معرض رؤيتي سنة 2026 في إطار التزامن الدعم التوطيني واستقطاب وتمكين الكفاءة الوطنية. الحمد لله عندنا بدينا في المقابلات الفورية، بدينا من أمس واليوم إن شاء الله، وعندنا غدا إن شاء الله في مقابلات فورية لعدد من الموظفين سواء عسكريين ومدنيين.
3: طبعا نحن متواجدين اليوم لاستقطاب الشباب الجدد خريجين الإماراتيين لعدة وظائف شواغر عندنا تحت المناطق الحرة، تحت دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك هولندا. بحضور منصور بن زايد ومكتوم بن محمد، لجنة الميزانية العامة تناقش الخطة الاستراتيجية للميزانية الاتحادية 2027-2029. فلاي دبي توضح ما حدث على متن رحلتها المتجهة من دبي إلى تل أبيب.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين طانيوس. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من جلالة فيليم ألكسندر ملك مملكة هولندا، بحث خلاله علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية. كما تطرق الاتصال إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي ستستضيفه الإمارات خلال شهر ديسمبر المقبل، مؤكدين حرص البلدين على تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي لضمان استدامة التنمية للأجيال القادمة. واستعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والدفع تجاه مسار السلام الشامل والدائم لمصلحة شعوبها كافة. عقدت لجنة الميزانية العامة للاتحاد اجتماعها 15 لمناقشة مشروع الميزانية

0: تقليل الإجراءات والمتطلبات وتحقيق كفاءة مالية أعلى للحكومة الاتحادية. قال متحدث باسم فلاي دبي إن مشادة حدثت داخل قمرة القيادة على متن الطائرة التي كانت متجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي اليوم 30 سبتمبر. وذكر المتحدث أن طاقم فلاي دبي الذي كان على متن الرحلة تمكن من السيطرة على الموقف، حيث قاموا بتغيير مسار الطائرة والهبوط بها بسلام في مطار تبوك في المملكة العربية السعودية، وجميع الركاب وأفراد الطاقم بخير. وأكد المتحدث أن رحلات الناقلة عبر شبكة فلاي دبي تسير وفق جدولها المعتاد، وأوضح أنه في هذه المرحلة الأولية لا تزال الأسباب والدوافع الكامنة وراء هذه الواقعة غير معروفة وتخضع لتحقيق رسمي، ونحث الجميع على الامتناع عن إطلاق تكهنات سابقة لأوانها ريثما تقوم السلطات بجمع الحقائق. اختتمت اليوم فعاليات معرض الإمارات للوظائف رؤية 2026، حملت فرصا واسعة للمواطنين الباحثين عن العمل مع طرح أكثر من 750 وظيفة عبر منصة حكومة دبي وإجراء مقابلات فورية لعدد من الشواغر. نعمان الصالح مدير إدارة الشؤون المؤسسية والاستدامة في مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية تحدث لمركز أخبار ARN على هامش المعرض.
1: المؤسسة دبي خدمات ملاحة الجوية متواجدين في معرض رؤية لعرض عدة برامج. البرنامج الأولي هو مراقبين الجويين، وعندنا يتم هني المراقب الجوي اللي هو من ناحية تدريبية ومن ناحية استقطابهم. لكن نعرف أن مطار المكتوم سيقوم افتتاحه في سنة 2032، ويتطلب وجود عدد من المراقبين الجويين، وإحنا بصدد أن نوطن هذا الوظيفة بالذات، يعني أن نوطن الكوادر المهمة في المجال وهي المراقبين الجويين والمهندسين.
0: وعلى هامش فعاليات معرض الإمارات للوظائف رؤية 2026 تحدثت لمركز أخبار ARN ميرا الجسمي رئيسة مجلس شباب إينوك.
2: نفخر في مجموعة إينوك بدورنا الفعال أن نحن ندعم جهود دولة الإمارات في التوطين وتنمية الكفاءات الوطنية، وتتيح لنا من معرض رؤية للتوظيف 2026 أن نحن نتواصل مع الكفاءات الإماراتية ونفتح آفاق مهنية ونزود الجيل القادم بالمهارات والخبرات للمستقبل العمل. وتأكيد على دورنا الفعال في معرض رؤية، تم توقيع شراكة جديدة مع وزارة تمكين المجتمع لإتاحة فرصة توظيف وتدريب والتعرف إلى بيئة العمل للمستفيدين المؤهلين في برامج الدعم الاجتماعي، وتم توقيع تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لربط المنح الدراسية الخارجية للطلبة الإماراتيين بالتوجيه والتدريب العملي والتعلم في بيئة العمل ومسارات وظيفية محتملة لدى إينوك.
0: نبقى في ملف معرض الإمارات للوظائف رؤية 2026، حيث اختتمت أعمال المعرض اليوم في مركز دبي التجاري العالمي. وعلى هامش المعرض تحدثت لمركز أخبار ARN إسراء البستكي مدير أكاديمية دبي الصحية للقيادة.
3: نحن في دبي الصحية كمنظومة صحية أكاديمية متكاملة نعمل بأهمية تمكين الكفاءات الوطنية وإعدادها وتأهيلها لتحقيق رؤيتنا للارتقاء بصحة الإنسان. نشارك في معرض رؤية الإمارات 2026 وطرح أكثر من 100 فرصة وظيفية في تخصصات مختلفة أبرزها التمريض والصيدلة والمختبرات وعدد من الوظائف الإدارية. ودنا أن عيالنا يشوفون العمل في دبي الصحية أكثر من مجرد وظيفة، مثل ما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هم أساس الإبداع وهم أصحاب الخيال وهم مصدر الأفكار.
0: بدأ العد التنازلي لانطلاق النسخة الثالثة من تريثلون دبي T100 العالمي، وسيتم تنظيم المنافسات ضمن فعاليات النسخة العاشرة من تحدي دبي للياقة التي تقام من 31 من أكتوبر إلى 29 من نوفمبر 2026. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN مراد رزق المصري مدير الإعلام المحلي لبطولة تريثلون دبي T100.
4: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، واليوم يتبقى نحو 50 يوماً فقط على

0: انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون، وهي التي تعود في نسختها الثالثة خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر المقبل. حدث رياضي عالمي يجمع نخبة من أبرز محترفي الترايثلون إلى جانب أكثر من 2000 رياضي ورياضية من 57 جنسية سجلوا بالفعل المشاركة في هذا الحدث الاستثنائي. وما زالت الفرصة متاحة أمام عشاق التحدي للتسجيل والمشاركة في مختلف الفئات بما فيها سبرينت والمسافة الأولمبية والسباق الكامل لمسافة 100 كيلومتر. وللمرة الأولى تنتقل البطولة إلى منطقة المنظر التي تستقبل المشاركين والجماهير بحلتها الجديدة وإطلالتها الساحلية المميزة.
1: ونختم نشرتنا مع هذا الخبر، حيث يلتقي منتخب الإمارات لكرة القدم نظيره القطري الليلة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27 في مواجهة تجمع المنتخبين بعد ضمان تأهلهما إلى الدور نصف النهائي. وتقام المباراة في الساعة 9:30 مساء بتوقيت الإمارات. إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.

العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل. منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24. تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا. وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
0: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
3: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر. يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: بعيد.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com.

0: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. إذا كنت طالبا احصل على بطاقة نول آيسيك للطلبة وتمتع بخصم بقيمة 50% على تعرفة النقل العام في كل من المترو والترام والحافلات في أنحاء المدينة، بالإضافة إلى خصومات دولية تصل إلى 70% على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
3: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
4: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99
1: على 99 أحلى الأوقات، الأغاني اللي بتحبوها.
0: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. استمتع بتجربة رقمية من خلال تطبيق الدفع نول، وتحقق من رصيدك وأعد تعبئة بطاقتك في أي وقت لتكون دائما جاهزا للتنقل. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
3: بريس وان بليز.
4: أنا طالع على فلور زي.
3: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
4: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
5: Welcome to the future.
3: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
4: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
3: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
4: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: برنامج واحد انرجي
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: صمت بلا صورة.
1: تهدف شركة دو من خلال مشاركتها في معرض رؤية للوظائف 2026 إلى ترسيخ مكانتها كجهة العمل المفضلة لدى الكوادر الإماراتية وإبراز عرض القيمة التي تقدمه للعاملين بها.
2: تأتي مشاركة القيادة العامة في معرض رؤيتي سنة 2026 في إطار التزامن الدعم التوطين واستقطاب وتمكين الكفاءة الوطنية. الحمد لله عندنا بدينا في المقابلات الفورية، بدينا من أمس واليوم إن شاء الله، وعندنا غدا إن شاء الله في مقابلات فورية لعدد من الموظفين سواء عسكريين ومدنيين.
3: طبعا نحن متواجدين اليوم لاستقطاب الشباب الجدد خريجين الإماراتيين لعدة وظائف شواغر عندنا تحت المناطق الحرة، تحت دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من جلالة فيليم ألكسندر ملك مملكة هولندا، بحثا خلاله علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزها. كما تطرق خلاله إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي ستستضيفه الإمارات خلال شهر ديسمبر المقبل، واستعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. عقدت لجنة الميزانية العامة للاتحاد اجتماعها 15 لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للخطة الاستراتيجية متوسطة المدى للسنوات المالية 2027-2029، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية. هذا وتركز الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية على توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط وتحليل البيانات المالية وتبسيط وتقليل الإجراءات والمتطلبات وتحقيق كفاءة مالية أعلى للحكومة الاتحادية. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن رحلة فلاي دبي المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي بتاريخ 30 سبتمبر، أي اليوم، شهدت حادثاً أمنياً تمت السيطرة عليه، مما استدعى تحويل مسار الطائرة والهبوط اضطرارياً في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية. وقد نتج عن الحادث إصابات في بعض أطقم الطائرة، وتواصل الفرق المسؤولة عن التحقيق في الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية أعمال التحقيق للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها، بما في ذلك مراجعة الجوانب التشغيلية والأمنية. وتهيب الهيئة العامة للطيران المدني بالجميع عدم تداول أي معلومات غير رسمية

0: برية بالدولة. قتل 6 فلسطينيين وأصيب 13 آخرون اليوم في غارة جوية إسرائيلية استهدفت حافلة في منطقة مجلس الوزراء بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إنه إذا قررت بريطانيا العودة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيكون نبأً رائعاً وقراراً صائباً. كشف وزير الاقتصاد الأوكراني أن الإنذارات من الضربات الروسية وتعطل العمل الاقتصادي خلالها بواقع 10 ساعات يومياً يكبد بلاده 45 مليون دولار في الساعة. ختام الموجز، نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: صراحة أنا ما عاني من شيء، لكن ذبحون اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة معقول أنت وصلتي للأربعين وبعدش ما سويتي؟ في حليلة تتوقع إن إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء معناته إن هي فاتها القطار ولا إنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر. أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر. فيلر ينحقن حوالي العين بعد فترة وصل لي نص الخد. حالات كثيرة تي دكتور أنا كاره هذه البقع عندي، يوم أشوف مثلاً ما عنده كلف، عنده نعم في تباين في اللون، في إصبرار حول منطقة الفم. هذه جيناتنا، هذه بشراتنا. وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة. هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد. تقول لا أنا كاره الدكتور جسمي، فهذه لابد من التوجيه لها.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

0: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
1: درهم واحد بس؟
2: ايه انا.
1: كيف يعني؟
2: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضه فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
1: من صدقك؟
2: ومع بطاقه او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمه رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهاده ISO ومتوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه ومقتنياتك مؤمنه. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
3: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: تعرفوا على التجارب الكورية في دبي فيستيفال سيتي مول خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. استكشفوا 3 مناطق تضم الثقافة الكورية والجمال والألعاب التفاعلية. اجمعوا النقاط ولا تفوتوا زيارة منصة كوريا 360 للحصول على المكافآت في نهاية الجولة. للمزيد زوروا دبي كيفز دوت اي اي.

0: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل. بوتم، سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
1: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
1: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم. ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري،
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
0: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateem.com أو زوروا متاجرنا.
3: تسوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. أنفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زاد تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك سيارة جينيسيس G80. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.

0: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وأسكيبلي من راك بانك.
1: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

0: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
1: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
0: شي وايد أسهل.
2: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
3: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: تعرفوا على التجارب الكورية في دبي فيستيفال سيتي مول خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. استكشفوا 3 مناطق تضم الثقافة الكورية والجمال والألعاب التفاعلية. اجمعوا النقاط ولا تفوتوا زيارة منصة كوريا 360 للحصول على المكافآت في نهاية الجولة. للمزيد زوروا دبي كيفس.ae.

بالعكس بالعكس. العربية 99 الموسيقى أولاً.

من تضيق الدنيا بيك، من تحس نفسك وحيد، روح تلقاني حبيبي أنا يمك مو بعيد. من تضيق الدنيا بيك، من تحس نفسك وحيد، روح تلقاني حبيبي أنا يمك مو بعيد.

احنا صح متفارقين صح حبيبي مو سوى بس احسك يمي انت يا عز من الهوى احنا صح متفارقين وصح